يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض

المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق.

أتوعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب تستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك.

رزاق يا فتاح يا قبيض يا بسيط يا خفيض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا

آخر يا ظاهر ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال.

سيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإلهك عداء الدين، وهبنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وفد لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغرنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاسر نظام الأحمال، ومشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه.

وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من سعادك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة. واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا منصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الأسيئات إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الهات إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإنابة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي لرضاك المنهي لجنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك

أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألهم بك واستغراقا فيك، لطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم، إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى، فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا، ونحمده على نعمه فينا يا الله، توسلنا به في كل أمر رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله، بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين، وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله، وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا، وكل التابعين بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله، بالعلماء بأمر لا يطر، وكل الأولياء والصالحين يا الله، وجه الدين تاج العارفين يا الله، رقافة التمكين مرقى، وقد جمع الشريعة واليقين يا الله، وذكر العيد رؤوس القطب أجلى عن قلب الصدى للصادقين، عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا، وبه اقتدينا يا الله، ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين، وناظمها أبا بكر إماما حباه له جاه مكينا يا الله، بهم ندعو إلى المولى تعالى، بغفران يعم الحاضرين يا الله، ولطف شامل ودوام ستر لكل المذنبين يا الله، ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله، وستر الله مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا، لا تترك الستر عنا، وعافنا واعف عنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا، لا تترك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا، لا تترك الستر عنا، واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال، فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بات الأسباب صدرك بعدما مال يا الله. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك، فادرك برحمتك في الحال يا الله. يا موجد الخلق طرا، موسع الكل برضا، أسألك أسفال الستر على القبائح والأخطال يا الله. يا من يرى سر قلبي كحسبي، فامحو بعفوك ذنبي، واصلح قصودي والأعمال يا الله. ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مراد رضاك والدام الحال يا ربي. يا ربي إني أسألك العفو عني، ولم يخفيك ظني، يا مالك الملك يا وال يا الله. أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله، وحب دنيا ذميمة، من كل خير عقيمة، بها البلايا مقيمة، وحشوى فات واشغال يا الله. يا ويح نفسي الغوية للسوية، أضحش تروج علي، وقصدها الجاه والمال يا الله. يا رب قد غالبتني، وبالأمان سبتني، وفي الحظوظ قبتني، وقيدتني فلقبالك قد استعنتك ربي، على مداوات قلبي وحل عقدات كربي، فانظر إلى الغم أمثال يا الله. قد استعنتك ربي، على مداوات قلبي فانظر إلى الغم أنزال يا الله. قد استعنتك ربي، على مداوات قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم أنزال يا الله. يا ربي يا خير كافي،
عوافي فليس زيدا مخافي عليك تفصيل واجمال يا الله يا رب عبدك ببابك يخشاني مع عذابك ويرتجيني ثوابك وغيث رحمتك الطال وقد أتاك بعذره أو بانكساره وفقره فاهزم بإسرك عسره بمحض جودك والإفضال يا الله وامنن عليه بتوبة حوبا واعصمه من شر أوبا لكل ما عنه قد حال يا الله وأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت انظر بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله وصل بكل حال على مزيل الضلالة محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصالك يا أرحم

نعم المعين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي درا قبل الفناء والهلاك. يا عم دنيا ودين يا الله وما لنا ربنا سواك يا

النعيم. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى، نطاه في كل حين يا الله سالك بجاه الجدود، وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود، ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات للصلوات، يأمر بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام بين

دام نافع مبارك يدوم في كل عام على ممر السنين. يا الله ربي حين شاكرين وتوفانا مسلمين نبعث من الأرض.

الخناق من فعل ما فمن ببك الغلاق لمن بذنب رهين. يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب.

ثم الصلاة والسلام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالبناء أريد عطيا. يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي بالقصد قبل المنية. يا الله والرسول الكريم باب رجائي فهو غوضي وغوض كل البرية. يا الله فأغذني به وبلغ فؤادي من أمنية. يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية. يا الله بحكم الذوق في فهم سر ما على المعية. يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. يا الله فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. يا الله أنا عبدٌ

قد حل قلبي من هموم واشتغال يا الله، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله، يا كريم الوجد غذني قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله، يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله، يا زم العسرى ويأتي أرجو جميعا يا الله، يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله، قد تحققت بعزي وخضوعي وانكساري يا الله من سؤالي.

حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله، وارح سري وقلبي من لظاها والشواطي في سرور وحضور، وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله، قد قفاني من سؤالي واختياري يا الله، فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات، تبنا إلى الله من الكلام والحركات، نستغفر الله العظيم.

أو جهلنا ولجميع الغافلات ولحرام أو ندب أو مباح مكروه وواجبات ولكل ما علمه الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا حافظ احفظنا وذبتنا مع الثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا يا الله بدر ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى حسنات حسن اليقين مع كمال العافيات دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعائم وما تشاء كان فانظر في العيون الراحمات جمن الإله بالقبول لأعمالنا ندخل

في الصفوف الأولات فحم بهم الثالثة والآخرات واغفر لناظمها وللقارنهم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات وارحم ووفق أمة أحمد وأتي واصلح للنيات صلى الله وسلم عبد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد والحمد لله كما يحب هذا النعمات هذا خلقه ورضا نفسه وزهد عرشه وامداد كلماته بسم الله الرحمن

يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. كالتي لا تنام اغلفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه يوم ذات كلمات. يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه يوم ذات كلمات. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وافتح لنا

وسميم. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بقبضي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاق المارد وحزن عاندي بحق سر طاسمين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغفظي يا عظيم وساخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدين ردي وحاسد المعاندي بحق سر طاسمين. يا الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا ربي اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. في كل لحظة ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين

0: هذا كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر.

أصلاة خير من النوم أصلاة

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي والوالدي، ربي اغفر لي والوالدي، ربي اغفر لي والوالدي، ربي اغفر لي والوالدي، ربي اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء

إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك.

راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود.

وصف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان

يوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا

أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا.

وتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا

0: بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إنا سخرنا إذ عرض عليه بالعشي صافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني شيطان أني مسني شيطان بنصب وعذابه اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار هذا ذكرون وإن المتقين الحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب خالدين فيها متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما يوعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وأخر من شكل أزواجه هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار

0: اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك الحق أن تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

قدام مثلا. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إذ قال ربك الملائكة إن إذ يوحي ربك إلى الملائكة إن يوحى إلي إلا أنا إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول إن لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فإن كتقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وصفنا خذنا وانصرنا فرج عنا والمسلمين ومكن أيام جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين أما لا تهلكنا لك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allah'ım selam, aleyküm selam, aleyküm selam. Ve hayyina Rabbine bir selam yutkan nebi rahmeti kadere kadere selam yide berek der ben özel idare yerel yukram. Allah'ım ele men her madi doğru madi el memnun adarı radar magadi doğru yapar yedim kıl cahit. Allah'ım Rabbi ayna ala zikr kucuk ruhin ve zikr la ilahe illallah ve adehu la şerike la ilahe mulku ve rahul hamdi ve heyyü ümid ve ala kul şeyin kudir.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike la lehul mulk ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike la lehul mulk ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike la lehul mulk ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike la lehul mulk ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve huve ala kulli شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا على داخل خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله.

مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب رحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فعلا.

0: وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر

الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام، قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير خير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير،
حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلى إلهًا آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك
وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي
ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد

ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: الحمد لله رب العالمين هذاك الرجل يعني مخصص فعنا اعلى ما رزقنا باذن هذا المحقق رزقنا كمال تمكين في ذكر وشكر حسن عبادته حضره النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه.

0: لا يزال المؤمن في مراتب صلته بالحق تعالى عبر حبله الذي مده وهو القرآن الكريم في زيادة وفي سعادة وفي فيض يغمره في الغيب والشهادة من حضرة الله تبارك وتعالى مستبعثا من باطنه تعظيم هذا الكتاب بتعظيم الله تعالى وإجلاله بإجلال الله جل جلاله وتعالى في علاه والطمع في أن يسمعه عن الله سبحانه وتعالى بالله جل جلاله إذا توفر له سماعه من ألسن القراء الرواب السند إليه صلى الله عليه وسلم ثم كثر منه قراءته له وتدبره لمعانيه مطالب نفسه للعمل بما فيه كل ذلك يفتح له حصول حقيقة الإنذار وحقيقة التبشير بالقرآن الكريم وذلك بحياة قلبه بواسطة هذا القرآن وقال تعالى في الإنذار لينذر من كان حيا ما من شعر ما ينبغي له إنه لذكر قرآن إنه لذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا وعلى قدر حياة المؤمن المعنوية الباطنة يعرف النذر فيتغشاه الجلال فتضمحل عنه الصفات الذميمة بأصنافها حتى تقلع من جذورها وفي البشارة قال له سبحانه وتعالى إذن أن هذا المنذر إذا قام بحق الإنذار تنفتح له أبواب البشارة إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم فيكون التجلي بالجمال بعد التجلي بالجلال التجلي بالجلال تصفية له عن ذميم الخصال والتجلي بالجمال جمعية على الحق تبارك وتعالى في مراتب محبته وقرب العوال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إنما تنذر ما تابع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب وكل من اتبع الذكرى فهو يخشى الرحمن بالغيب ولكن الله تعالى في هذه الآية نبه وعين من الصفات المحمودة الجميلة التي يتحلى بها من اتبع الذكر خشيته بالغيب خشيته بالغيب لمكانتها ولكونها من أقوى العلامات على الصدق معه جل جلاله خشيته بالغيب قال تعالى عن المعصومين من سادتنا الملائكة وهم من خشية ربهم مشفقون وهم من خشية ربهم مشفقون صلوات الله على نبينا وعليهم أجمعين وهكذا وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم وذلكم العطاء العظيم الذي فيه لم نشاء وكله بواسطة هذا القرآن بسبب هذا القرآن تعظيما ومحبة وتلاوة وتدبرا وحملا للنفس على العمل به فالله يجعلنا ممن جعل القرآن أمامه فيقوده إلى الجنة ويدخل بالقرآن جنة المعارف في الدنيا وجنة الجزاء الأكفاء في الأخرى اللهم آمين ولطلب هذه الصلات بالقرآن والارتباطات الخاصة تقرؤون هذه السور الكريمة في هذا الختم الذي كان من من من من ترتيب السلف الصالحين ختمهم بالقرآن في كل أسبوع في غير أيام رمضان وفي رمضان ما بين 3 أيام 4 أيام 6 أيام يكون لهم أيضا الختمات للقرآن الكريم ونحضر الختم ابتداء بتأمل هذه السور الكبيرة الكريمة، وفيها ما ينذر وما يبشر، وفيها حقائق ومعارف أقسم الله عليها في آيات من هذه السور المباركة من عند الضحى، وقد ابتدأت بالقسم واليمين على حقائق مكانة الأمين المكين عند رب العالمين صلى الله عليه وسلم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، إلى آخر ما ذكر. ثم جاء القسم في التين، ثم جاء القسم في العاديات، ثم جاء القسم بالعصر على تعيين النجاة لبني الإنسان، وأن تفويت ذلك خسر فكلهم خاسرون إلا من اتصف بتلك الأوصاف البديعات جعلنا الله من أهلها، إلى غير ذلك مما في هذه السور الكريمة من معاني كبيرة كل تحمل النذارة وتحمل البشارة. إنما الاتصال بها على قدر حياة القلب والروح والسر. أحيا الله قلوبنا واجعلنا عنده من أهل القرآن. فتوزعوا بسم الله، كل بضعة نفر منكم يتدبرون هذه الآيات ويقرؤون هذه السور، تعظيم وإجلال ومحبة ومطالبة بالعمل، التعرف على المعاني وحمل للنفس على التطبيق. قبلنا الله أجمعين. تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: بلى، ومع ذلك من الشاهدين. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا إن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب.

0: الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
2: الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب مشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك الدين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات وعدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
0: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
0: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأقرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان ربي لكنود أنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
0: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.

0: العالميه، نسال الله في الدين والدنيا والاخره. الله اكبر،
1: لا اله الا الله، والله اكبر.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا

0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
0: أعوذ

0: الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد

0: ولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
3: صدق الله العظيم. بلى رسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أمكم أحد المؤمنين. أفضل الصلاة وأزكى التهديد الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا اللهم ارفعنا اللهم استرنا اللهم اجبرنا اللهم ارحمنا اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم معلمينا والدينا والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا.
4: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه نستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله. اللهم صل وسلم.
3: كان أحيانا برحمتك الوسيافا أسبق ربك الرفيع من أسلك الربع من يجري بلق الله من نبي لي فضل رسول حنا كل شرفا من ماتب الأوالد من نفسك من التضيث والصفيت وقربت وأدنيت تقير من بدوك ورم وكرم بلربع من الله. ونقرأ الدعاء ختم بقرآن لسيدنا عزيزي العبدين بعدما نصلي على هذا الطفل.
4: اجعله فرطا لأبويه وشافعا يسكنه الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. صلاة طفل ذكر.

0: Allahu akbar. Allahu akbar.
1: Salli wa sallim ala

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة. إن الله يجعله فرطا لأبويه وشافعا ويسكنه الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا والدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم الحاضرين وجميع المسلمين عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين النائمين البرحين المسرورين المسبحين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
2: برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الأمي الكريم. نحن على ما قال ربنا وسيدنا مولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا وارثنا ونصيرنا ومن اليه مصيرنا ولينا مجعلنا من الشاهدين ولو من الذاكرين والحمد لله رب العالمين عاقبة المتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اهل الطيبين الطاهرين وعلى اصحاب المنتخبين على جميع الملائكه.

0: الحمد لله
1: الحمد لنفسه
0: الحمد لله
1: جعل الحمد دليلا على طاعته
0: الحمد لله
1: رضي بالحمد شكرا له
0: من خلقه الحمد لله
1: الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المؤجة لحقه المقدمة عنده المرضية له الشافعة لأمثالها.
0: آمين.
1: يصلي ويسلم على

0: إلا يظل من أمك سنته ولا تنال
1: يدل هلكتي من تعلق بعروة عصمته يا كريم
2: يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
1: آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه
2: يا كريم. اللهم فإذ بلغتنا
1: خاتمته يا الله
2: وحببت إلينا
1: تلاوته يا الله
2: وسهلت على حواشي ألسنتنا
1: حسن إعادته يا الله
2: اجعلنا يا ربي يا الله من يتلوه حق
1: تلاوته آمين
2: ويرعاه حق
1: رعايته آمين
2: ويدين لك باعتقاد التصديق

0: ويستصبح بذويش علتي
1: مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره يا كريم
0: يا كريم. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا

0: يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
1: آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى
0: يا كريم اللهم اجعل لنا في ظلم
1: الليالي مؤنسا آمين
0: ولأقدامنا عنك ليعين
1: إلى المعاصي حابسا آمين
0: ولا ألبست لا
2: ولألسنتنا
0: عن الخوض في الباطل
2: من غير ما أبد مغرزا
1: آمين
0: ولجوارحنا عن احجارك تراح السيئة
2: أجزا جرا
1: آمين
0: فلما طوت الغفلة عنا أن تصف
1: اعتباري ناشرا آمين
0: حتى توصل إلى قلوب

0: آثار الذين استصبحوا بنورها ولم يلههم الأمل فيقتطعهم
1: بخدايع غروره. يا كريم
2: يا كريم، اللهم صل.

0: القيامة
1: وشدائد أهوال يوم الطامة وبيض به وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة يا كريم
0: يا كريم اللهم صل

0: أترك
1: أتراك
0: أترك الأغلال
1: أتراك تغل عني
0: أتراك الأغلال
1: تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك يا الله
0: واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك
1: يا الله
0: أو تقد بأنك
1: أو تقيد

0: الله.
1: بل ليت شعري أتراك تصيم بين أطباقها أسماعا تذللت بحلاوة
0: تلاوة كتابك الذي أنزلته يا الله.
1: أو تطمس بالعمى في ظلم مهاويها
0: أبصارا بكت إليك يا الله.
1: خوفا من العقاب وفزعا من الحساب أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت ولا أسبلت العيون وأكفت
0: واكف العبرات حتى أشفقت
1: ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء حتى خشعت
0: يا الله.
1: ولا تحركت

0: معظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم
1: يا كريم. اللهم صلِّ وسلِّم.

0: موانس وحشتنا بطاعتك يا مونس الفرد الحيران
1: في مهامه القفار آمين.
0: وتداركنا بعصمتك يا مدرك الغريق
1: في لجج البحار آمين.
0: وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك الأهوال والأخطار
1: آمين.
0: وصلى الله على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الأخيار صلاة يغبط بها من حضر الموقف يوم الدين. وصل اللهم

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah. Wa salatu wa salamu ala sayyidis sadah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, fala hawla wa la quwwata illa billah. Fa innal haqqa tabaraka wa ta'ala لما اصطفى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب من تعبده بحب هذا النبي الكريم. فالمحبة فرض على كل مسلم ويفوز بذلك بمحبته وبطاعته مرافقته في دار النعيم كما قال تعالى في كتاب الكريم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ. فالإنسان على ظهر الأرض يتسابقون القرب إلى ربه بوصية هذا النبي الكريم. قال تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لماذا أمرنا الله تعالى أن نصلي ونسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة عظمى للوصول والقرب إلا الله سبحانه وتعالى. كما أن آدم لما نزل إلى الأرض بسبب أكله من الخلد كل يوم يستغفرون الله سبحانه وتعالى ويتذكر أن في باب الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فيتوسل به. قال آدم يا ربي أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. فسمع الرب اسم حبيبه مذكورا في لسان آدم فسأله فكيف تعرف ولم أخلقه؟ من أين أنت تعرف هذا الاسم يا آدم؟ فقال آدم يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك ونفخت في من روحك فلما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت يا رب أنك لم تضيف إلى اسمك إلا وهو أحب الخلق إليك. فقال الله سبحانه وتعالى صدقت يا آدم أنه لأحب الخلق إليه. إذا سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. هذا في رواه مسلم. فهكذا الناس يتسابقون على القرب إلى الله سبحانه وتعالى بوسيلة هذا النبي الكريم لأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى وهو يحبنا. قال تعالى في كتاب الكريم مخاطبا لخلقه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالإنسان يتسابقون بسبب هذا النبي العظيم والإنسان لازم أن يتسابقون بكثرة الصلاة عليه بالصديق صلوا عليه بالشوق صلوا عليه بالمحبة مع التزام بشريعته صلى الله عليه وسلم. كيف العين سينظر إلى رسول الله ويأسي الله في الدنيا ما يتات ذلك. صلوا عليه بالمحبة بالشوق
wa huwa la yahtaj ila salawatina, rabbul arsy yusalli alaih, sallu alaih bil mahabbah wa bis syauq. Lakin al mahabbah hunaka alamah ya ikhwani, al mahabbah hunaka alamah, wa min a'dhamati alamatiha ihya'una li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Ihya'una, ihya' sunnah. Qala ta'ala fi kitabil karim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani. Al mahabbah fayakun bais bi ihya' sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani, al mahabbah yakun bi ihya' sunnah. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. لا سيما في هذا الزمان لا بد ان نهتم بهذا الاحياء سنه كما قال سيدي حفظه الله تعالى ورعاه لما انتشرت في هذا الزمان الفتن والافكار تلوث او توسخ افكار المسلمين حتى تركوا سنن انبيائهم وسلفهم واتبعوا سنن الفجار والكفار والفساق والعياذ بالله hatta sarad dinu ghariba kama fil hadis bada dinu ghariba wa sa'udu ghariba kama bada walakin tuba lil ghuraba man haula alladhina yuhyuna ma amata nas min sunnati walazim nahnu an nakhudh kalam bi quwwa an niyat bisiddiq an nuhyi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi af'alina wa fi af'alina wa fi aqwalina wa jami'i syu'unina. Nas'alul Mawla subhanahu wa ta'ala ay yarzuqana haqiqa mahabbatih wa yarzuqana husna mutaba'atih wa huwa radin anna bi khairin lutfin wa afiyah. Wa akhiran natlub minkum ad-du'a wal musamaha hasun bi sayyidil habib insyaallah al-fakir ma bid'ah nafar min ashabina fi safir fi hadhihi al-usbu' sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

0: من كان يكشك أحلاقا فلا أحلاك أحسن من أحلاك محمد. من كان يكشك الكمال فلا كمال أحسن من كمال محمد. من كان يكشك الجمال فلا جمال أحسن من جمال محمد. بلغ العلا بكماله كسف الدجى بجناه حسنت جميع فصاله صلوا عليه وآله. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية مصباح سمس المرسلة وسمس دين الإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله، نشكر الله تعالى على جمعنا هذا في مجلس لا يرد فيها الدعاء، ألا وهي مجلس ختم القرآن الكريم. جعل الله من أهل القرآن، آمين يا رب العالمين. إخواني الكرام، مرت علينا الأيام في شهر الربيع الأنوار، في شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وما بكي لنا من هذه الشهر إلا أيام معدودة. حضرنا المجالس من مجالس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حضرنا في مسجد البعلوي ومسجد الإمام المخضار وغيره من المجالس الموالد النبي صلى الله عليه وسلم، بل في هذه الدار حضرنا في كل ليلة من ليالي شهر الربيع مجالس الموالد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا، ماذا سمرة من المولد الذي حضرنا فيها؟ ما هي النتيجة من الموالد الذي حضرنا فيها؟ يقول سيد الحبيب: إن المجلس المولد هي مجلس لتصفية القلوب. وكم من حضر في مجلس المولد يدخل في المولد ويخرج بنور، ويخرج وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه ممتلئ بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وقلبه مملوء بالمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لمن حضر في مجلس المولد بالصدق النية، هذا لمن حضر في مجلس المولد مع التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعظيم لمجلس المولد النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي لنا، وما ثمرة لنا من تلك المجالس الذي حضرنا؟ هذه السؤال يرجع إلينا. وما بكي من هذه الأيام إلا ونحن، وما بكي من هذه الأيام إلا وقلوبنا ممتلئا بالمحبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكل مجلس من مجالس المولد الذي حضرنا فيها بركة، بركة عامة وبركة خاصة. بركة عامة الذي يحصل كل من حضر في مجلس المولد، في القدام وفي آخر المجلس وكل من ناحية المجلس، هذه البركة العامة كلها يحصل. ولكن بركة الخاصة لا يحصل إلى الخواص. لمن هذه يحصل هذه الخواص؟ لمن حضر في مجلس المولد وقلبه ممتلئة بالتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم مع صدق النية في حضوره إلى مجلس المولد. يقول شيخنا: إن مقدار قربك ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم مقدار اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في اتباع سنة صلى الله عليه وسلم في يومك كله، فيومك كله مع النبي صلى الله عليه وسلم. تنام أنت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تنام بالنبي صلى الله عليه وسلم. تأكل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكل لقمة الذي أكلتم هي النور الذي يدخل إلى جسمك، وهذا لمن حضر في مجلس المولد ما ممتلئ قلبه بالإيمان وقلبه باحترام وقلبه بالأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من ويتخلق مع من حضر في تلك المجلس. ولذلك يا إخوان، هذه السؤال يرجع إلى قلوبنا، يرجع إلى كل أفرد منا. ما بقي من هذه المجالس المولد في شهر الربيع الأول إلا ونحن نسأل ماذا ثمرة، ماذا نحصل، ما الفائدة الذي حصلنا من تلك المجلس؟ هل زاد خرج من ربيع الأول؟ هل زاد محبتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل زاد متابعتنا، اقتداؤنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم ينقص؟ فإذا كنا نخرج من هذه الشهر واتباؤنا للنبي صلى الله عليه وسلم زاد، فنحن من الفائزين لقربنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا ويجعل حظنا وافرا في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أطلب الدعاء والمسامحة من الجميع، وخصوصا من سيد الحبيب عمر، فإن شاء الله الفكير سنسافر في هذا الأسبوع إلى البلاد. أسأل الله أن يسهل لنا الطريق ويعود إلى هذه البلاد سالمين غانمين مع القلب ممتلئة بالإيمان وبالمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: شكون أهل الإسلام والإيمان في مشاكل مدفع عنهم جميعا وصايب بحول الأحوال الأحسن، اختمنا باكم بحسن الله وعنا في غير لطف وعافية.
2: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
1: ربنا انفعنا

بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون وعقر بالرضا منك العيون. فاقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون. واغفر واستر انت اكرم من ستار. وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء. بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

المغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وستر.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: النعمان بن ثابت المرزبان الشهير بال

0: علوم الدين،
1: أحفظ القرآن مثلا
0: ثم أتقدم في السن وأنسى ما حفظته.
1: إذن تحفظ الأحاديث النبوية؟
0: سأكبر أيضا وأنساها.
1: إذا تعلمت الفقه لن تنساه، وستصبح فقيها ثم قاضيا ثم كبير القضاة.
0: نعم، هذا ما يرضي طموحي، ولكن ممن أتعلم الفقه؟
1: من شيخ الفقهاء في الكوفة، الإمام حماد بن أبي سليمان.
2: وهل ستترك التجارة وتتفرغ لدروس العلم يا نعمان؟
0: لا والله يا شيخ حماد، سأخذ من ربح التجارة وأنفق منه على دروسي.
2: حسن، نلتقي إذن كل يوم بعد صلاة الفجر، أعلمك 3 مسائل في الفقه تحفظها، ثم تأتي في اليوم التالي لأعلمك 3 مسائل جديدة.
0: 3 مسائل فقط في اليوم؟
2: لا تتعجل، البحر أصله نقطة ماء، والجبل أصله حبة رمل.
3: استمر أبو حنيفة مواظبا على تلقي العلم من أستاذه حماد بن أبي سليمان، وبعد 3 سنوات فقط أصبح أبو حنيفة أنجب تلاميذ حماد، والوحيد الذي يجلس بجواره في حلقة العلم. بعد 10 سنوات أصبح أبو حنيفة نابغا في الفقه، وله تلاميذه ومريدوه، مما شجعه أن ينفصل عن أستاذه ويجعل لنفسه حلقة علم خاصة به في مسجد الكوفة، ولكنه تراجع استحياء من أستاذه حماد، ووجد نفسه يجلس في مكانه المعتاد بجواره.
2: في بداية الدرس أبلغكم بأنني مضطر إلى السفر غدا ولمدة 1 شهر كامل. اطمئنوا، سيستمر درسنا كما هو. أخوكم نعمان سيلقي الدرس نيابة عني حتى أعود.
4: أنا يا شيخنا؟
2: نعم يا نعمان، صرت فقيها وعالما، وأفضل من يحل محلي في غيابي.
3: تحقق لأبي حنيفة ما أراد، وقرر أن يكون له أسلوبه الخاص به.
4: من الآن وحتى عودة أستاذنا حماد سنكتب كل ما يقال في هذه الجلسة من أسئلة وأجوبة فقهية، وسنشترك جميعا في التفكير والتدبر والإجابة عليها. شفاك الله يا شيخنا، والله منذ عرفتك وأنا أدعو لك في صلاتي كدعائي لأبي وأمي.
2: وأنا أيضا يا نعمان كنت أقول لابنتي إنني أشتاق إليك في السفر كما أشتاق إليها عندما أغيب عنها.
4: ستعود إلى مجلس علمك قريبا بإذن الله.
2: لا يا نعمان، أشعر أنها النهاية، ولا يسري عني إلا وجودك مكاني. أنت الوحيد القادر على استكمال ما بدأته من دروس الفقه.
4: شرف عظيم ومهمة صعبة.
2: استمر كما بدأت في غيابي، وضع مجموعة من العلماء في الصفوف الأولى، واستشرهم في كل المسائل الفقهية قبل أن تتفقوا عليها وتسجل في الجلسة.
4: هذا ما أفعله، ووصلت بالعدد إلى 40 عالما في كل المجالات، حتى إنني أستعين بأصحاب الخبرات من التجار والصناع والأطباء والساسة ومن يهتم بعلوم النفس والاجتماع.
2: أنت بهذا يا نعمان ستكون أول من أسس مدرسة فقهية في التاريخ كله، وأول من أرسى فقه الأغلبية وليس الرأي الواحد.
4: هذا ما تعلمته منك يا شيخنا.
2: لا يا نعمان، لقد تفوقت علي وأصبحت لك مدرستك الخاصة، ولكني سعيد بذلك.
4: نبدأ اليوم أول دروسنا في الفقه التقديري.
5: وما معنى الفقه التقديري؟
4: أن نتوقع أشياء وتغيرات ربما تحدث في المستقبل وندبر حلولها من الآن.
5: وما فائدة ذلك؟
4: حتى لا ينفصل الدين عن الدنيا كلما تباعدت السنون وحتى تتطور العلوم الشرعية مع تطور العلوم الدنيوية.
6: أعطنا مثالا يا شيخنا لهذه التغيرات التي تفترضها.
4: اكتب يا أبا يوسف، لنفرض مثلا أن مياه نهري دجلة والفرات قد انخفض منسوبها وظهرت الجزر من تحتها، ثم جاء أناس وفرضوا أسوارا حول هذه الجزر وقاموا بزراعتها، فهل يحق لهم ذلك؟
5: بالطبع لا يحق، فإنها ملكية عامة،
7: لا بد لهم من العودة لولي الأمر.
4: رأيان وجيهان، أما أنا فأرى أنهم يحق لهم بعض انتظر يا أبا يوسف، لا تكتب رأيي حتى نتفق عليه جميعا، فنحن لن نعتمد في هذا المجلس إلا رأي الأغلبية. أبو يوسف،
0: أهلا يا سيدي.
4: بحثت عنك في كل مكان وتمنيت ألا أجدك هنا. هل تترك دروس العلم في المسجد وتأتي إلى السوق لتبيع الخضروات؟
0: إنها الحاجة يا شيخنا، أريد أن أوفر تكاليف معيشتي وليس لي عمل آخر.
4: هذه 100 درهم ولك مثلها أول كل شهر على أن تتفرغ لدروس العلم ولا تتغيب عنها.
0: أشكرك يا أستاذي.
4: أنت أنجب تلاميذي وأنا حريص على وجودك في مجلسي، وهذا ثمن زهيد لبقائك معي معظم الوقت.
0: الحمد لله.
3: نظر أبو يوسف في عطية أبي حنيفة له، وكانت بمثابة أول منحة دراسية في تاريخ الإسلام. بعدها بسنوات نبغ أبو يوسف في الفقه، وقرر الانفصال عن أستاذه أبي حنيفة، وأسس مجلس علم خاص به في المسجد نفسه.
4: انظر إلى أبي يوسف، لقد فعل معي ما استحييت أن أفعله سابقا مع أستاذي حماد.
5: هل أفاتحه في الأمر وأطلب منه العودة إلى مجلسك يا سيدي؟
4: لا، ولكن دعنا نداعبه قليلا. اذهب إليه في مجلسه وقل له إن رجلا أعطى جلبابه للخياط كي يقصره على مقاسه، وفي اليوم التالي أخبره الخياط أن الجلباب قد سرق منه، وبعد أيام وجد الرجل جلبابه معروضا للبيع في محل الخياط بعد أن تم تقصيره، فخشي الخياط من الفضيحة وأعاد للرجل جلبابه. والسؤال هنا، هل من حق الخياط أن يأخذ أجرة تقصير الجلباب؟
5: إذا قال أبو يوسف نعم من حقه،
4: قل له أخطأت في فتواك.
5: وإذا قال لا ليس من حقه،
4: قل له أيضا أخطأت في فتواك.
0: لا، ليس من حق الخياط أن يأخذ الأجرة.
5: عفوا، لقد أخطأت يا أبا يوسف.
0: انتظر، انت معك حق، من حق الخياط أن يأخذ الأجرة.
5: عفوا، لقد أخطأت يا أبا يوسف.
8: ما هذا؟
9: يدعي أنه أخطأ في الحالتين.
10: إنها حقا مسألة معقدة.
8: أراد أن يختبره بها.
0: والله إنه لامتحان صعب من امتحانات أبي حنيفة النعمان. هيا بنا. وصلتني رسالتك يا أستاذي، وجئت لأعرف حكمك في هذه المسألة.
4: اسمع يا أبا يوسف، إذا كان الخياط قد قصر الجلباب قبل أن ينوي سرقته فهو يستحق عليه أجرا، وإذا كان قصره بعد أن سرقه من صاحبه فهو لا يستحق عليه أجرا.
0: ما شاء الله، والله لا يفتي بهذا العلم والفقه إلا أبو حنيفة. أيها الناس،
2: يبدو أنني ما زلت في حاجة للتعلم من أستاذي أبي حنيفة، وسأنضم من الآن إلى مجلسه وأبقى معه طيلة حياتي، ولن يكون لي مجلس خاص بعد اليوم.
3: وهكذا نجح أبو حنيفة في استعادة تلميذه أبي يوسف.
11: ما شاء الله،
10: الاعتراف بالحق فضيلة.
1: الآن نستفيد من العالمين في مجلس واحد،
8: ولا يفوتنا أي درس من دروس العلم.
3: وظل أبو يوسف تلميذا في مجلس أبي حنيفة، وأصبح أبو يوسف لاحقا كبير القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد.
12: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
13: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
14: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
13: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
14: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
13: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
14: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
13: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
15: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: كم من واحد يحضر هذا المجلس وفي نفسه شيء على الصلاة على النبي لما تصلونها، وفي نفسه شيء لما تقومون وتقولون يا نبي سلام عليك، وهو مسكين معذور. كم من إنسان حتى لو ما قام إحنا نعذره. لماذا؟ لأنه يسمع من جانب آخر. كيف تشوفون واحد أذن يسمع بها وأذن مغلقة؟ اسمع بالأذنين، اسمع من اللي يقولون لك هذا الكلام ما يصلح، واسمع مننا نحن اللي نقول لك هذا الكلام يصلح. وبعد إذا حضرت المجلس بارك الله فيك، وكلنا نحضر المجالس، نتحسس في داخل قلوبنا أهل جاء بناء وجمعنا في هذا المجلس، أهل جابنا من عدة أماكن واجتمعنا. اجتمعنا لأجل اجتماع حزبي، اجتمعنا لأجل نخلق فتنة، اجتمعنا لأجل نتآمر على حد. يا إخواني جمعنا صاحب البيت قال شيلكم نصيب في النبي محمد، نقول له ايه؟ نقول له ايه؟ رد عليه والله لنا ألف نصيب. كم من ناس يجتمعون ليل ونهار، حد يجلسون على تخزينة، وحد يجلسون على غيبة، وحد على نميمة، وحد على ضحك، وحد على تلفزيون، وحد على رياضة، وحد على قاذورات، وكل اليوم الاجتماعات في الأرض، وكل يوم الناس تعرف نفسها ايه تعمل. فكيف لما يدعوكم صاحب مكان بنية صالحة ويقول تعالوا في بيتي نوروا المنزل بالصلاة على النبي؟ وبعد انت اذا شكيت في مسألة القيام لا تقوم تمدد، اذا ما بغيت تقوم تمدد لم ما عليك شيء، المهم انك حاضر. باتنا نصيبك قالوا اذكروا الله قياما وقعودا وعليه وعلى جنوبهم. الذكر لله ما في اشكال، اذا رأيتنا قم نجلس، المهم قلبك يكون حاضر حتى لا يفوتك الخير، حتى لا يفوتك المدد، حتى لا يفوتك العطاء، لأن الأمر مبني على النية. ليه قمنا؟ للا نية. ليه جلسنا؟ للا نية. في ناس هم في الصلاة بلا نية، صلاتهم ما تقبل، قيامه وقعوده كله لا شيء. بل ورد في الحديث لفت الصلاة كما يلف الثوب الخلق فيرمى بها وجهه لفساد النية. لكن إذا صحت النية في العمل، وبالطبع لما نقول صحت النية في العمل ولها دليلها ولها مشروعيتها، يصلح العمل ولله الحمد. فائض من فائضات المنة وبركة من بركات الخير. قالوا إن النبي لما جاء عنده سيدنا جعفر ابن أبي طالب قال له يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، والملأ مجلس ملان. قالوا قام فرزح، قال قام فحجل في المجلس يرزح فرح بهذه البشارة من النبي محمد. ومثل سيدنا بكر الصديق قال لو ايه لو كان ايه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. قاموا في مجلس آخر وفعل لما قال النبي لسيدنا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قاموا حجل كلهم الصحابة ليبشرهم النبي. كل واحد قام أمام الناس ورقص دار. شوفوا عندكم في سير الصحابة لماذا فرح بما جاءهم من بشارة النبي. ونحن عاد احنا ما رقصنا، دل عاد احنا نقوم ونجلس بشكلها الطبيعي، وترداد هذه الأصوات التي كلما ارتفعت كلما زاد النور، كلما خرجنا من صدورنا الهم، خرجنا من صدورنا الغم. كبرت الدنيا في عيون الناس، كبرت الدنيا في صدور الناس، كبرت المعاصي في صدور الناس، سيطرت على مجامع الفكر، على مجامع الحركة، على مجامع السكون، على مجامع الوعي، على مجامع الطاعة، على مجامع العبادة. حتى صار بعض الناس يدخل للصلاة مهموم. ليه تدخل مهموم؟ لأن الصلاة ما شرحت صدره، لأنه يعصي الله. ويوم ترجع إلى مجلس، هذا المجلس من مجالس غسيل الروح، من مجالس نظافة القلب، لأن مجرد صلاة واحدة على النبي في مجمع تصليها أنت تتشبه بالملائكة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أنت تتشبه بالملائكة يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.

هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة. خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد. ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222. كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150. كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338 أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هذه المجالس تذاكروا إياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. فصل. واحذر أيها المريد كل الحذر من ترك الجمعة والجماعات، فإن ذلك من عادات أهل البطالات وسمات أرباب الجهالات. وحافظ على الرواتب المشروعات قبل الصلاة وبعدها، وواظب على صلاة الوتر والضحى وإحياء ما بين العشاءين، وكن شديد الحرص على عمارة ما بعد صلاة الصبح إلى الطلوع وما بعد صلاة العصر إلى الغروب، فهذان وقتان شريفان تفيض فيهما من الله تعالى الأمداد على المتوجهين إليه من العباد.
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. على المريد السالك إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان يريد الله والدار الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى بسط له بساطا في الأعمال وفي الأزمان، ولذلك عين رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمال، منها ما هي فرائض ومنها ما هي نوافل، فيها من الخيرات والبركات والترقي للعبد في علاقته بالله تعالى شيء عظيم. وكذلك أوقات جعل فيها سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، إذا اغتنم المؤمن هذا السر وأخذ به ارتقى في علاقته بربه سبحانه وتعالى. فيقول الإمام الحداد هنا أيها المريد، أول شيء عليك بالمحافظة على الجمعة والجماعات. فالجمعة والجماعات مطلب من المطالب التي وجهنا الله سبحانه وتعالى إليها، لما في اجتماع المؤمنين من تداخل وتمازج يكون سببا لقبولهم. فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الجماعة، فينظر إلى الإمام، فإن قبله قبل به المأمومين، وإلا فينظر إلى الصف الأول فالثاني. على كل حال، لو كان في الجماعة واحد مقبول فإن الله سبحانه وتعالى يقبلهم ببركته، لأنه من عادته أنه يلحق الشقي بالسعيد وأنه يهب المسيء للمحسن، هذه من عادته سبحانه وتعالى. فكان في الاجتماع الفوائد العظيمة. ويوم الجمعة فضائله لا تعد ولا تحصى، ولو أردنا أننا نكثر من بيانها لا استغرق منا هذا شيء كثير، ولكن هذا اليوم يوم مقدس معظم، عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنه جدا جدا جدا، وعظم الأعمال التي تقام فيه، وعلامة من علامات الصدق الاهتمام بيوم الجمعة. فلا تجد مؤمنا إلا حريص على الجمعة وما فيها، ولا تجد منافقا إلا متخاذل متكاسل عن الجمعة. وللأسف في هذا الزمان قصر الناس، حتى من يسمون أنفسهم بطلبة العلم ومن يسمون أنفسهم أحيانا بالسالكين، تجده يقصر في أن يبكر وأن ينزل وهو على غاية الحرص والاهتمام والشعور بالتجلي الإلهي العظيم الذي يحصل في يوم الجمعة. فكم يفوت على الناس في هذا اليوم من خيرات، لو عرفوا لبكوا الدموع وبعدها الدماء، ولا يغني ذلك حسرة على ما يفوتهم مما يتنزل في يوم الجمعة من الفضل العظيم، خصوصا للمبكرين في المساجد والمجالسين بحضور وبخشوع والمنصتين إلى الخطيب بإنصات، فإنه قد جاء في ذلك الفضائل الكثيرة، منها أن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، أخبر صلى الله عليه وسلم أن من بكر وابتكر وغسل واغتسل ودنا من الإمام فأنصت، جعل الله تعالى له بكل خطوة عبادة سنة صيامها وقيامها. كل خطوة تمشيها برجلك إلى المسجد فتكون لك بعبادة سنة، كأنك صمت وقمت سنة كاملة. ذلك يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الجمعة عظيمة جدا، حتى أنها تعدل سنة كاملة في خطوة واحدة إليها. فالذي يفوت هذا الفضل العظيم كيف يسمي نفسه مريد؟ هل يقول أنا أريد ما عند الله وربنا بسط لك هذا البساط؟ تقول أنا ما أريده، أنت ذهن، هذا اختلال في العقل. ولهذا حضور الجمعة والحرص عليها مهم. والمريد هو الذي يعد نفسه لذلك. الناس كثير يقول لك أخي ما تيسر، كنت تعبان ومرهق، لماذا؟ أعد وهيئ نفسك لهذا. لو أن عندك اجتماع مع مسؤول أو لعمل مهم فإنك ستبكر. والله قالوا لك أصحابك نحن الليلة خميس في الليل عندنا سهرة سمر، وبكرة في النهار عندك اجتماع مهم خطير مفصلي في حياتك، ولا مقابلة شخصية حق عمل ولا كذا، ستترك بشكة الأصحاب وتجلس وتنام، حتى إن شاء الله تأخذ منوم، تنام وتستيقظ للجمعة من الساعة 9-10 صباحا وأنت مغتسل متطيب مقلم أظافرك متهيئ، تخرج إلى المسجد مبكر تقرأ سورة الكهف وتمسك سبحتك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا صعد الخطيب على المنبر وأنت في وجهة قوية إلى الله سبحانه وتعالى، قال العارفون بالله هذه ساعة من ساعات التجلي العظمى من الله تعالى، وقت صعود الخطيب إلى المنبر. فالمقبل على الله بصدق في تلك الساعة تنازله منح إلهية لا تكيف ولا تتحصل إلا بهذا. نعم. ولذلك حتى النساء قالوا المرأة ينبغي لها لا تكون نائمة في هذه الساعة، بل ينبغي لها أن تكون مستعدة لتجلي الحق تعالى، تكون في بيتها مبكرة، قامت تطيبت تبخرت بخرت البيت تنشطت جلست على سجادتها، والحمد لله الآن عندنا وسائل تستطيع أن تسمع الخطبة في جهاز أو شيء، تكون حاضرة في هذا الوقت مقبلة على الله سبحانه وتعالى، فالناس يفوتهم شيء كثير من الخير. وكذلك حضور الجماعات والحرص على صلاة الجماعة في المسجد فهو أفضل، وإن لم يتيسر بسبب من الأسباب فلا يضيع الجماعة ولا يفوتها، فإن ذلك نوع من الاسترخاص لما عظمه الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والجماعة من شعائر الله العظيمة، وكون الإنسان لا يبالي بها وعنده الصحة والنشاط هذا دليل كذلك على أنه لا يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام عاتب الذين لا يأتون إلى المسجد وإلى الجماعة، وعاتب هذاك المتخلفين، قال لو وددت أنني أنادي أجعل المؤذن ينادي بصلاة فأخرج إلى أناس يتخلفون عن صلاة العشاء والفجر فأحرق عليهم بيوتهم، يعني عظيم تشديد منه صلى الله عليه وسلم. على كل حال المريد ينبغي له أن يغتنم يوم الجمعة بشدة حرص، ويتتبع ساعة الإجابة، ويحرص على أن لا تفوت صلاة جماعة قط أبدا. فمما يذكر عن كثير من سلفنا جدكم من حبيب سقاف المحمد في سيرته أنه منذ عرف نفسه من 6 سنين عمره أو كذا ما فاتته صلاة جماعة واحدة إلى وفاته، ما فات حتى في مرض موته، قال في مرض موته كان قد اشتد به المرض ولكن قام صلى الفجر بالجماعة، فيقول ولده فصلى بنا صلاة الفجر وبشدة الألم قرأ بسورة الضحى، وألم نشرح لأنه تقول عليه أن يقرأ بالسورة الطويلة، وقال حتى ولده يقول فلعل هذا بشارة له من الله سبحانه وتعالى لما قال لنبيه ولا الآخرة خير لك من الأولى، فختم آخر صلاة له في حياته جماعة إماما وهو يقرأ بهذه السورة. انظر إلى هذا أبائنا وأسلافنا وهؤلاء شيوخنا وهذا رجال الأمة. وكان يقول بعض المشايخ من ثم المتأخرين المعاصرين مثل الحبيب محمد الهدار لأنه ما فاتته تكبيرة الإحرام في الجماعة حياته كلها، وشنو الجماعة ما فاتته تكبيرة إحرام، فهذه مناقب عظيمة. نحن الآن شباب ونشيطين ونستطيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن الواحد جاء متأخر فماذا قال؟ هل منكم من يتصدق على أخيه؟ حتى من فاتته يحاول يحرص يشوف أحد يعيد معه الصلاة. نعم قال بعضهم ولو حتى أن ينفق المال في ذلك، لأن هذه فضيلة عظيمة. نعم والنوافل الرواتب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي معلومة، قبلية الفجر وقبلية الظهر وبعدية العصر الظهر وقبل بعدية المغرب وبعدية العشاء، كل هذه معلوم يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، وقد ذكرناها في شرحنا لبداية الهداية بالتفصيل. وكذلك ما ينبغي لمريد، بل لا يسمي المريد المؤمن نفسه أنه من السالكين طريق الآخرة إن كان يفرط في هذه النوافل أو يفوت الوتر أو يفوت الضحى. كذلك الأوقات، الوقت الجلوس ما بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، وكثير من الناس يفوته لأنه يسهر في الليل ويكون عنده الساعة 8 الصباح شغل، قال ما معي وقت أنام، أنا ينام بالليل الساعة 1 ولا 2 ويصحى للفجر الساعة 5 مثلا، لا وجد فرصة لقيام الليل وضيع جلسة ما بين الفجر إلى الإشراق، وعنده عذر يقول أنا تعبان بعد ساعتين الساعة 8 عندي دوام، الساعة 7 أخرج من البيت، فأنا أحتاج الساعة ونصف هذه أن أنام فيها. الحمد لله قلنا أصلي الفجر، الحمد لله تصلي الفجر، نعم أنك تصلي الفجر، لكن إذا كنت تريد السير إلى الله وتريد مراتب الولاية وتريد بلوغ مراتب القرب من الله وتريد المعرفة وتريد الهداية وتريد أن تشابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الوقت لا يفوت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى الفجر بكت في مصلى حتى تطلع الشمس وترتفع فيصلي ركعتين، يعدل له ذلك بحجة وعمرة تامة تامة تامة، بغي أن لا يفوت هذا الفضل. فما قبل الفجر بقليل شيء من التوجه إلى الله بالصلاة الوتر، وبعد الفجر إلى الإشراق، هذه حدود ساعتين ساعتين إلا ربع مثلا، لو عدها الإنسان في جدول حياته أن لا يفوتها ما بتمر عليه سنوات قليلة إلا وهو من أهل معرفة الله، ويفتح الله له آفاقا في القرب وانشراحا في الصدر وخيرات كثيرة. لكن السهر هو الآفة لمضيعة هذا الخير كله، الله يردنا مرد جميل. تمام، إيش آخر ما في الفصل؟ ثم ذكر الأوقات هذه، عمارة ما بين المغرب والعشاء، كان الإمام العيدوس يقول الكنوز، كل الكنوز فيما بين المغرب والعشاء. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا صلوا المغرب في المسجد في مسجده صلى الله عليه وسلم مكثوا في المسجد ينتظرون العشاء، فينالون بذلك فضائل كثيرة، منها عمارة الوقت المبارك، ومنها فضيلة انتظار الصلاة، فأنتم في صلاة أنتم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة من الأسباب التي يرفع الله بها الدرجات ويحط بها الخطايا. فما بين المغرب والعشاء وقت فضيل، وقيل أنه هو المعني بقول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. كان الصحابة هم جلوس ربما يكون مرهقين، أنهم يقومون من الليل متأخر في العبادة ويصبحون في أعمالهم ومزارعهم، فما يأتي المغرب إلا وهم في إرهاق شديد، فيأتون إلى المسجد فيكون بعضهم تضرب لحيته في صدره من النعاس من شدة التعب، ولكن يصبرون يجلسون في المسجد، وبعضهم ينام حتى يغط في النوم. من هنا أخذ الشافعية حكم أن النائم لا ينتقض وضوءه ما دام أنه جالس ممكن مقعدته في الأرض، يضمن أن لا يخرج منه شيء من الريح. نعم، رضي الله عنهم وارضاهم، والله يرزقنا العمل بما سمعنا. وإن كان هذا فصل قصير سطور خفيفة، لكن كل واحد منها دل على فضيلة من أعظم الفضائل وأدب من أكبر الآداب. الله يحلينا بها ويجعلنا وياكم من العاملين الصادقين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه، وارزقنا الصدق والإخلاص يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
1: آداب سلوك المريد. برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني

أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية.

أيها العلماء الكرام والطلبة الأعزاء والحبائب والمشايخ والحضور الكرام، إنني في هذه المناسبة السارة وفي هذه الجلسة الميمونة المباركة أريد أن أقدم أمامكم كلمات وجيزة حول المسلمين في بلادنا تايلاند، وحول كيف مجال الدعوة الإسلامي والحركة الإسلامية في بلادنا تايلاند. أيها الحضور الكرام، أريد أن أفيدكم علما أن بلادنا تايلاند المسلمون فيها في أقل الأقلية، في أقل الأقلية، رغم أنها في مجاورة ماليزيا وإندونيسيا في بلاد شرق آسيا أو ما يسمى به آسيا، ولكن تايلاند غير ماليزيا وغير إندونيسيا، لأن بالنسبة للإسلام فيها تقريبا 10% فقط. فنسبة المسلمين في تايلاند تقريبا 15 مليون، أما سكان كلها تقريبا أكثر من 70 مليون، ولكن ما شاء الله نقول بفضل الله أن الإسلام في بلادنا تايلاند لنا حرة، ولنا حقنا في الديانة، رغم أن الملك هو البوذي والحكومة البوذية، ولكنهم ما شاء الله وسعوا لنا المجال وعاونونا في أمور الدين كلها. أتعرفون أن أول من ترجم القرآن من لغة القرآن العربية المبينة إلى لغتنا التايلاندي ليس بمسلم، يعني المترجم هو المسلم، ولكن على نفقة الملك المتوفى البوذي. ما هو القصة؟ لأن أحد دعاة أهدى إلى هذا الملك المتوفى الحاليا هو العاشر ابن المتوفى نسخة من القرآن في اللغة الإنجليزية، وهو يقرأ، هو صاحب الثقافة صاحب العلم ويطلع على كثير من العلوم، وفي هذه المرة قرأ القرآن ما ترجمت الإنجليزية، فأعجبه ما في القرآن، فأمر أحد وزيره وأنفق من نفقته لترجمة القرآن إلى اللغة التايلاندية، فأمر عندنا منصب الديني الإسلامي الرئيسي الذي تحت رعاية الملك، نقول شيخ الإسلام عندنا في تايلاند، هو الذي يترجم القرآن، ولكن بنفقة هذا الملك ووزع القرآن إلى جميع المساجد في بلادنا تايلاند. وكذلك مما إن شاء الله يعجبكم وسيثلج صدوركم بهذا الخبر، أننا في بلادنا تايلاند لنا مناسبة دينية وطنية على مستوى الوطني، هو المناسبة مولد النبي الله مولد النبوي الشريف، وحضر هذه المناسبة الملك نفسه منذ أكثر من تقريبا أكثر من 30 سنة، وبعده ابنه الملك الحالي كذلك حضر في المولد. وإننا في تايلاند عادة نقرأ مولد البرزنجي، مولد البرزنجي، وهناك محل القيام صلى الله على محمد صلى الله

0: وسلم في كل مرة هذا الملك يقوم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وعند آخر محل القيام نرفع دعاء عالمون سر وأخفى مستجيب الدعوات يرفع يديه في كل سنة هكذا الحمد لله لأن هذا الخبر يعني أعجبكم شيء فيه ما شاء الله وفي مناسبة أخرى هو مسابقة القرآن يأتي القراء من جميع أنحاء بلادنا تايلاند على وسام الملك والملك هو الذي يحضر الجلسة الختامية وهو يعطي الوسام للفائزين الله أكبر هذا الإسلام أيها الإخوة هذا الإسلام الوسطي الإسلام الدين الذي يخاطب الإنسانية قبل التدين الذي يملأ بالحب حب الرسول حب النبي لأنه يعرف قيمة هذا الرسول قيمة هذا الدين الدين الإسلام الحقيقي جمالها وسطيتها كيف هذا الدين ينفو إلى جميع أنحاء العالم والدعوة في بلادنا أيها الإخوة مجال مفتوح واسع دائما شيخنا شيخ الإسلام عندنا شيخ جلال الدين وكان سيد الحبيب عمر في زيارته الأخيرة لتايلاند قد زار مكتب مشيخه شيخ الإسلام في تايلاند وهو دائما يكون بلادنا تايلاند أرض خصباء لدعوة الإسلام لما أن في طبيعة السكان وبما أن في قلوبهم خير لين يقبل الحق مرة من المرات وقع في قريتي أن هناك جارنا كان بوذيا كان بوذيا يعيش في قرية المسلم في جوار قرية المسلم في كل يوم 5 مرات هو يسمع صوت أذان صوت الأذان مؤذن الله أكبر الله أكبر تقريبا عاش في هذه القرية بعدما بلغ إلى 10 سنوات ولكن مرة من المرات أذن مؤذن وفي قلبه يريد أن يبلغ هذا الأذان أن يبلغ الإسلام بهذا الأذان فأذن في المسجد وهذا الجار البوذي بعدما سمع الأذان خطر في باله ويعني يحيج مشاعره في قلبه أنه قال عجيب يا مسكين أنا مسكين سمعت هذا النداء كل يوم ولكن لماذا لا أجيب لماذا لم أجيب الأذان اليوم سأجيب هذا النداء سأشهد وسأنطق شهادة لا إله إلا الله فقط بمجرد سماع الأذان فقط ففورا في هذا اليوم لا يترك مجالا إلا أنه ذهب إلى جاره المسلم وقال لجاره المسلم اليوم سأدخل الإسلام اليوم سأدخل الإسلام فورا فلا يترك الوقت حتى يصبح إلا أنه ينطق بالشهادة لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومثل هذه الأمثال ومثل هذا المثل كثير وكثير كثير وكثير وقع عندنا في بلادنا تايلاند فأختم بما وقع بينما زارنا سيدي الحبيب عمر في زيارته الأخيرة سيد الحبيب عمر كان نزل عندنا في بانكوك يوما ثم في فطاني يومين وفي فطاني هناك مولد كبير نسميه ليلة الصلوات وحضر فيه أكبر قائد الجنوبي بلاد الجنوبي لتايلاند وهو ليس مسلم بوزي ولكن ما شاء الله جاء لاستقبال سيد الحبيب عمر وحضر في المولد وجلس من البداية منذ النهاية وقال لي في الأخير أنه تعجب بهذا الإيمان تعجب بهؤلاء الناس كيف هم يحبون الحبيب عمر كيف هم يكرمون الحبيب عمر كيف هم جاءوا هنا آلاف من الناس حضروا في هذا المولد ولا يريدون شيء إلا المحبة إلا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الخير الذي شهدتها فأريد أن لعله يفيدكم حضراتكم شيئا من كلامي وإذا كان خيرا فمن الله وإن كان شرا فمن نفسي ومن الشيطان الذي وسوس في نفسي أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه كان غفارا
1: الحمد لله مكرمنا بالنور والدين والوحي والتنزيل على قلب الحبيب الأمين والهداية إلى طريق الحق والرشد المستبين اللهم لك الحمد شكرا ولك من فضلا فصلي وسلم على خاتم النبيين وآله وأهل بيته وصحابته الأكرمين وأتباعهم وعلى آبائه وإخوانهم من جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحابهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وتدبرنا لما جاء عن إلهنا جل جلاله وتعالى في علاه انتهينا في أوائل سورة المؤمنين إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه وسبحان الحكيم المرسل تفضلا منه وتنزل لعباده يختار من بيننا رسلا يصطفيهم ويرسلهم إلينا بأنباء منه وأحكام منه وهدى منه ونور منه وإرشاد منه وتعليم منه ليقربنا وليصفينا ولندرك شرف الكرامة التي خبأها لكل من يؤمن من عباده من بني آدم والجن قالت تبارك وتعالى ثم أرسلنا موسى بعد الرسل تترى متتابعة كما ذكرنا ذكر لنا عددا من المرسلين ثم قال ثم أرسلنا رسلنا تترى تتوالى تتتابع كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا نهلك هؤلاء ثم هؤلاء ثم هؤلاء ثم هؤلاء والكل عبر وما أقل من يعتبر ثم بعد قرون كثيرة من بعد مجيء سيدنا نوح عليه السلام وقوم عاد وثمود بعد قرون كثيرة وأمم عديدة والرسل كثيرة جاء إرسال موسى عليه السلام ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون عليهما السلام بآياتنا الدلائل والحجج والهدى والتوراة بآياتنا بالدين الحق وسلطان مبين دلالات وآيات واضحات فيما جعل الله تعالى في عصا سيدنا موسى عليه السلام وفي يدي وإدخالها الجيب ثم ما تابع ذلك من الآيات والحجة التي جاء بها الواضحة البينة أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين وكان له مرتبة التكليم سيدنا موسى الكليم، وعندما جاء إلى النار يريد أن يأخذ منها قبسا أو جذوة ليصطلي أهله ليستفيد منها، وإذا هو بنداء الحق: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وأنا ألقي عصاك. فجاء بالإنباء والإرسال عليه صلوات الله وتسليماته، وجعل الله ظهور هذه النار له سببا لمجيئه وانفراده معه في هذا المكان ليكلمه ويخاطبه، وطلب من الله أن يؤيده بأخيه هارون ويرسله معه، فأرسله ونبأه وأوحى إليه والتقى بموسى، وذهب إلى أداء الرسالة إلى الطاغية الذي كان على ظهر الأرض في تلك الأيام. قال إلى فرعون وملائه: القوم العالي المنزل عنده، فاستكبروا عن الإيمان الذي فيه شرفهم، واستكبروا عن الطاعة لله ورسوله الذي أرسل إليهم وفيها عزهم، استكبروا بأموالهم وسلطتهم وجاهاتهم وما يسر لهم من الأسباب وما تسنى لهم من شؤون الراحة والسلطة في هذا العالم، استكبروا وكانوا قوما عالين، أي مترفعين عن الإقرار بالحقيقة، ظالمين لمن حواليهم، باسطين أيديهم في الاستبداد والظلم لمن حواليهم، كانوا قوما عالين مستكبرين باسطين أيديهم بالظلم على من حواليهم، يرون فخرهم بالسلطان والقوة واستسخار الخلق. وبهذا الحال كان تفكيرهم على هذا المنوال، وقالوا: أنا أؤمن لبشرين مثلنا. وما دعاهم موسى وهارون ليؤمنوا له، ولكن يؤمنوا لله بالله تعالى وبه أنه من عند الله جاء. وفي هذا لما أدركت بلقيس الموفقة الملكة نبوة سيدنا سليمان آمنت وقالت: ربي نظمت نفسي وأسلمت مع سليمان. قال: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولكن ينحرف الفكر عند الإنسان بانحراف غلبة المشتهيات عليه وما يغلب على فكره مما يجله ويعدمه ويجعله غاية له، فبحسب ذلك يتصور وينطبع الفكر حتى تجد غرائب يمجها العقل وتباها الفطرة، لكن من حيث غلبت الشهوة ومن حيث غلبت الفكر المنحرف المعوج تأتي هذه الأفكار. قالوا: أنا أؤمن لبشرين مثلنا، وهل يرسل الله إلى البشر إلا بشر؟ وقومهم لنا عابدون، الخاضعون كلهم تحت أوامرنا ينفذون ما نقول، وعاد نحن نقتل فيهم على كيفنا، وإذا جاءت سنة قتلنا أي ابن يولد لهم وتركنا البناتهم وما إلى ذلك، والآن بيجون منهم اثنين هذول بيرجعونا تابعين لهم. وهذه قضية يعمل فيها إبليس مع النفوس عملا قويا، قضية التبعية، تبعية الخلق لبعضهم البعض على مراتب ودرجات، منها ما يكون صحيحا وحقا بحكم الفطرة الجبلة، تبعية من لا يعلم في أي مجال من المجالات لمن يعلم في ذلك المجال، ما دام المجال مما ينتفع به ويستفاد فيه، وتبعية الجيش والجنود لقوادهم وقائدهم، وتبعية عموم الناس لأمرائهم في ما ينفع وما لا يخالف العقل ولا الشرع. ولكن هناك تبعيات تسلب من المتبوع قيمه وعقله وحقه في الإنسانية وحقه في البشرية وحقه في المجتمع. فهذه التبعيات الساقطة الهابطة المنكرة، وهذه التبعيات أيضا التي تصيب كثيرا من الأتباع بهوس وراء المتبوعين ويمضون معهم حتى فيما لا خير فيه، بل فيما فيه الضر، بل فيما فيه الشر وما إلى ذلك. وهناك تبعية أخرى خارجة عن هذا كله، وهي حق الحق ونور الهدى، وهي تبعية رسل الله وأنبياء الله. لم يستتبع الناس لينالوا منهم حظا ولا لتعود عائدة عليهم من أحد كائنا ما كان، ما أسألكم عليه من أجر، وما يطلبون منهم مقابل ذلك شيء، وما يدعونهم ليعظمهم أحد، ولا وإن كانوا يعلمون أن تعظيمهم من الدين لله تبارك وتعالى ومن تعظيم الله، ولكن ما كان غرضهم ذلك ولا التفاتهم إلى ذلك، وإنما يريدون تشرف المكلفين بمطلق التبعية لخالقهم رب العالمين لينالوا بذلك العز الأفخر. فهذه تبعية ما لها دخل في أنواع التبعيات الأخرى، ولا هي قريبة منها، بل هي أسمى وأعلى. وورثهم في ذلك من صدق من خلفائهم وحاملين علومهم ودعواتهم من خيار أممهم، فما هم حول هذه التبعيات التي مشوشة على عقليات أكثر الناس في الأرض. الناس في الأرض يحب يكون له أتباع من أجل يمجدونه، من أجل أذنه، من أجل يتوصل بهم إلى مصالحه وأغراضه. هذا ليس في فكر المرسلين ولا فكر هؤلاء الصالحين من أتباعهم، ما عندهم شيء من هذا. عندهم إرادة واحدة، أن يؤدوا حق الإله عبودية له في تقريب خلقه إليه وتشريفهم بالخضوع لجلاله ليعزوا في الدارين. هذه القضية عند الأنبياء وعند أتباعهم من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، لكنها بموازين الأفكار المختلفة. يقول لك أنا من جمهور عابدون نتبعهم، وهم كانوا لنا تابعين، هم الجماعة هم يتبعوننا ويمشون ورانا وراء أنظمتنا وأفكارنا، واليوم نحن نستمع منهم أبدا. فكر مخبوط. أنت تستمع إلى من ينفعك وإلى من يفيدك حتى في شؤون دنياك، وهذا جاء لينفعك ومرسل من قبل خالقك وخالقه جل جلاله وتعالى في علاه، لكنهم يقيسون كأنهم يقول بينافسونهم على المال أو على السلطة أو على النفوذ في الخلق، وليس من مقاصد الأنبياء شيء من ذلك، لكن هم ما يعرفون لقصور نظرهم ولعدم إدراكهم لعظمة الإله وللدار الآخرة، ما يظنون أحد يتحرك ويتعب نفسه إلا من أجل مصالح التبعية والأغراض الدنيوية، لأنهم ما يعرفون إلا ذلك، فيقيسون أي حد مثلهم. ولا يزال الناس في أفكار كثيرة بين مسلمين أنفسهم، مسلمين يفسرون النشاطات والحركات والجمعيات أن كل واحد بيستتبع. طيب من الذي هو صادق مع الله ومخلص ما يريد جزاء ولا شكور ولا مال ولا سلطة في الدنيا؟ ما يتصورون أحد هكذا؟ تتصور أنت تابع محمد اللي جاء بهذا البداية وما تتصور أن أحد هكذا لوث في الفكر، تلوثت الأفكار عندهم حتى يفسر أي واحد يجتهد ويدعو ولو كان مخلص يقول لو غرضك لا، يقيس على مراداته وشهواته وأهواءه. أولاد اللي وراهم أغراض، إيش ممكن؟ ممكن كذا، ممكن كذا، ممكن كذا، يعني بقي ذهنه خالي عن تصور أن هناك مرادات تتصل بالخالق مباشرة، وأن قوما يريدون وجهه جل جل. ما يتصور، ما هو مسلم ما يتصور هذا، لأن عقليته لعب عليه، لعب عقليته الأعداء لو خلوه مثلهم ما يعرف إلا مادة في مادة ودنيا في دنيا. مقابل ذا وأغراض وأطماع، ما يعرفون إرادة وجه الله، قصد وجه الله جل جلاله، إرادة القرب من الله. ويصعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم أسيرا، إنما نطعمكم لا نريد منكم جزاء ولا. ولكن هذا يعرفه المؤمن، أي مؤمن صادق في الإيمان يعرف هذا المعنى، بل ويلوم نفسه عندما تنازعه الأغراض، وعندما يتصور عن الآخر أنه ذو غرض يلوم نفسه ويتهمها ويقول أن قياسك باطل، وفي الناس من يريد وجه الله تبارك وتعالى وفي الناس من يقصد وجه الله، وأنت يجب أن تتخلي عن هذه الأغراض. هذا يدركه، لكن ثل كثيرة من المؤمنين ما كأنهم يدركون هذا، كل حركة إلا فيها مقابل وفيها غرض وفيها مشتهى وفيها شيء من الدنيا. يا عبد الدنيا، يا عبد الحقير القصير، يا عبد الزائل الفاني، اتق الله واعبد الرب الإله الذي خلق ذلك أولى لك. قال الله لحبيبه عن هذا الصنف في أمته: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال عن أتباعه هؤلاء: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم درهم ركعا سجدا يبتغون، هذا الغرض حقهم، هذا فضلا من الله ورضوانه، ما يريدون سلطة، ما يريدون مال، ما يريدون مظاهر، فضلا من الله ورضوانه. سيماهم في وجوههم من أثر سجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كثيرا أخرج طويلة آخره ما وصفهم الحق جل جلاله. قالوا أنا أؤمن، فقالوا أنا أؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما. وحتى لما رأوا الآيات اهتزوا، لأن الآيات واضحة ويجب أن يهتدوا بها، ولكن سوابق الشقاء وغلبت هذه الأهواء، حتى استشار فرعون قارون أو هامان، هامان مسيره، ويقول له كيف رأيك موسى؟ قال بتصبح تابع بعد ما كنت متبوع، بتصبح عبد بعد ما كنت إله، أنت إله ولا هو إله ولا هو عبد، من العباد مسكين في بطنه وسخوه. ولكن يقول أنا ربكم الأعلى، وبعدين يقول ما علمت لكم إلها غيري، كلام فارغ. فاستشار من يهينه، من يوقعه في شقاء الأبد والعياذ بالله تبارك وتعالى، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. هلاك الأبد، غرق في الدنيا وعذاب في البرزخ والقيامة، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى، هلاك مثلا، هلاك أبد. وهذا عاقبة كل من كذب الرسل وخلف أفراد جماعات في أي مكان في أي بلد في أي زمان. من خالف وحي الله وشريعته بعد تبلغه دعوة الأنبياء فهذه العاقبة لهم. قال الله سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليه غدوا وعشين عنه في أيام البرزخ، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقارون قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض، ويتجلى الجليل يوم القيامة، انتهى من على ظهر الأرض، هلك هلك الأبد. وهكذا كل من خالف المرسلين رزقنا الله حسن متابعة سيد المرسلين وأسعدنا بذلك في الدارين، آمين. قال: فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب وهي التوراة المنزل عليه لعلهم أتباعه ومن يؤمن يهتدون بهدي الله وبنور الله. فالكتب المنزلة فضل من الله تفضل على عباده، وتوالى إنزال الكتب، ومنها التوراة والإنجيل والزبور، وكتب كثيرة أنزلت على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وألواح أنزلت أيضا عليهم. ولكن جاءت الخاتمة بكتاب الله العظيم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، من أول كتاب، من أول ما أنزلنا على آدم إلى ما أنزلنا على عيسى، هذا مصدق له ومهيمن عليه، كل الخير الذي في ذاك عندك هنا في هذا الكتاب، وتولى الرحمن حفظه، ما حد يقدر يبدله ولا يغيره ولا حرف حرف واحد من حروفه ما يقدر يغيره. الله أكبر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، وهذا معجزة، ما هذا الكلام الذي ما قدر أحد على تحريفه وتبديله، وقد بذل في ذلك أموال وجهود وخطط كثيرة طويلة، ما قدروا يبدلون الكلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. ولكن أفكارهم هذه الساقطة وقعتهم فيما وقعتهم فيه. قال: وجعلنا ابن مريم، عيسى عليه السلام، وأمه آية. فابن مريم يولد من غير أب ويتكلم في المهد، وأمه تحمل من غير ذكر، من غير زواج، من غير زوج تحمل، وتهز النخلة سقط عليها رطب جني، الله أكبر، وينبع تحتها نهر، الله أكبر. وبعدين تشير إلى ولدها ويتكلم، فأشارت إليه قالوا: كيف نكلمك؟ قال: إني عبد الله، أتاني الكتاب وجعلني نبيا، وصلى خطبة وهو طفل مهد في المهد، عاد أيام ولادته صلى خطبة كبيرة، القرآن حفظها لنا، إني عبد الله، أتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، لم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم موت ويوم بعث حيا. بهتوا وعلموا أنها كرامة واضحة لمريم وآية من آيات الله. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وأويناهما، أوصلناهما إلى ربوة، إلى ربوة في ربوة ذات قرار ومعين. ربوة مكان مرتفع من الأرض، ذات قرار مستوية، ومعين ما جاري عذب. وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، كما قال سبحانه وتعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي وشربي وقري عينا. وبهذا اختلفوا بعض في الرب، هل هي هذا وهو أقرب، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وقيل إن هذه الربوة أو الربوة المشار إليها أنها الرملة، وهذا قول ضعيف ما يتناسب مع لفظة الربوة ووجود الماء فيها والأشجار وكذا. القرار الاستواء فيها للجلوس عليها، ووجود الماء ووجود الثمار يكون استقرار فيها. ها، ولهذا قال ربو ذاتي قرار، ربو ذاتي مستوية موجود فيها الثمار والماء، ذاتي قرار ومعين الماء الجاري، فهي صالحة للاستقرار. وقيل أنها بدمشق، وقيل غوطة دمشق، وقيل أنها بيت المقدس، وقيل أنها في مصر، ولكن دلالة واضحة في الآية أنها مكان مرتفع ويجمع هذه الأوصاف، أن فيه قرار وفيه معين ما جاري. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل قولوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يقول الله أنني خطبت الرسل، وجه إليك الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسل، أن هذا الخطاب ثابت لجميع المرسلين من قبلك، وخاطبك كما خاطبتهم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. كلوا من الطيبات ما كان حلالا صافيا. ما الحلال؟ الذي لا يعصى الله فيه، الصافي، الصافي الذي لا ينسى الله فيه. ينسى. كلوا من طيبات، كلوا من الطيبات، أي أرزاق حلال ما تغفلون عن الله بها، تذكرون الله ما فيها ما. تمام، هذا الطيبات. وأمر كذلك في الحديث في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما. فالأمر واحد، أن نحذر من المحرمات والشبهات، ونأخذ الطيبات كل ما طاب ولذ لنا من الحلال الذي لا ننسى ذكر الله فيه ولا نغفل به عن الله تبارك. هذا هو الطيب، فالطيب ما كان حلالا صافيا، فحلال ألا تعصي الله فيه، وصفاؤه ألا تنسى الله تعالى فيه، لا إله إلا الله. وبذا جاءتنا السنة بسم الله، وختم الحمد لله، ولا تنسى الله سبحانه وتعالى الذي أطعمك، قال سيدنا إبراهيم والذي هو يطعمني ويسقين جل جلاله وتعالى. ثم إنه قدم الأمر بأكل الطيبات على العمل الصالح، إشارة إلى أن العبادات والأعمال الصالحة إنما تصلح وتحسن وتصح إذا كان الأكل من الحلال، وأما مع أكل الشبهات والحرام فطاعة ممن حراما يأكله كمثل موج في البناء، مثل بناء فوق موج يجعل. بعد بغى يبني قصر ويجيب الإسمنت والقواد يحطها في البحر، بتبلعك انت ولي معك، ولا بيقوم بناء فوق البحر، بتبني ايش فوق البحر؟ شوف لك مكان صلب قوي. والذي يطيع يصلي عبادات وهو إلها في حرام، مثل هذا العبادات حقه ما تؤدي إلى نتيجة. كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، لأن العمل الصالح يحتاج إلى قوة تقوم به، وما تستمد القوة إلا من الطعام، جعل الله طعام ويقويك. ولهذا يقول من أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبا، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم. كل ما شئت فمثله تعمل، كل ما شئت فمثله تعمل. ولهذا يقول سيدنا ابن عمر لو قمتم حتى تكونوا كالأوتار، حتى تكونوا كالحنايا، وصمتم حتى تكونوا كالأوتار، لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. وجاء في الخبر إذن صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي حاتم أنه أرسلت إليه بعض الأنصار، وكان يوم صايم وفي حر، أرسلت إليه بلبن، ف فلما جاءه الرسول قال قل لها من أين شات الذي حلبت من هذا اللبن؟ فرجع يقول لكم قل الرسول صلى الله عليه وسلم من أين شات التي حلب؟ قل له إني اشتريتها بمالي. فرجعت له اليوم الثاني لقيته سلام قال يا رسول الله رثيت لك وأرثد لك من شدة ما أنت فيه من العطش وطول اليوم في الصوم في الصيف أرسلت لك لبن وأرسلت تسألني عنه. قال إن معشر المرسلين أمرنا بذلك لا نأكل إلا من حلال نأكل إلا إن معشر المرسلين أمرنا بذلك أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فإذا هذا خطاب للرسل إيش حال الأمم أتباع الرسل واجب ينتبهوا لأنفسهم هذه قادتهم وأئمتهم هذا الله يخاطبهم بهذا الخطاب أنت انتبه من نفسك كل من الطيبات واعمل صالحة الله ييسر لنا الأكل من الطيبات والعمل الصالح أطعمنا من جوع وأمنا من خوف وفقنا لما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.
2: المتابعون الكرام كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مولد النبي عليه الصلاة والسلام هو مولد الرجل الكامل الذي لا تطرق بابا من أبواب الحياة إلا وتجد النبي قدامك. لو جيت على رب أسرة النبي قدوتك، لو جيت على قائد لشعب النبي قدوتك، لو جيت على فقير النبي قدوتك، لو جيت على كافل الأيتام النبي قدوتك، لو جيت على الشجاعة النبي قدوتك، لو جيت على الكرم والعطاء النبي قدوتك. ما فيش باب من أبواب الحياة بتطرق إلا والنبي بيفتح. لكن العبرة مش بالحب العاطفي وبس، العبرة تعمل زي النبي، تدور على باب من أبواب الحياة بيستهويك. وشوف النبي شو عمل، عمل ورا النبي عليه الصلاة والسلام. أمتنا اليوم ضايعة، أمتنا اليوم ما فيش قدوة، ما فيش قدامها أسوة، ما فيش قدامها حدا نقول بدنا نعمل زيه. هو ظل شخص وحيد، النبي عليه الصلاة والسلام، وقاعدين بيبعدوا لك النبي، بيبعدوا بالنبي، بيبعدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. اليوم أنت بحاجة يكون قدامك نموذج تتبعه. كل بني آدم بهوى الكمال، كل بني آدم بحب الكمال يكون موجود فيه، وإذا ما لقى الكمال بداخله بيبحث عنه في شخص. مش راح تلاقي الكمال إلا في النبي عليه الصلاة والسلام. مش راح تلاقي الكمال ولا الجمال ولا القدوة ولا الرحمة إلا بشخص النبي عليه الصلاة والسلام. يوم بتلاقيه واقف قدام الجيش، ويوم بتلاقيه مركب أولاد بنته على كتفه ويقول لهم نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما. ويوم بتلاقيه قاعد بصف بالجنود وبناجي ربه وبيقول له يا رب انتهلك هذه العصابة فلم تعبد بعد في الأرض. وبالليل بتلاقيه بيعيط بيبكي إلى النبي. خلطة النبي عجيبة. يوم بتلاقيه الرجل اللي قاعد ينفق وينفق ويعطي ويعطي ويعطي، ويوم بتلاقيه مش لاقي أكل. عاش عيشة الغنى وكان قدوة، وعاش عيشة الفقر وكان قدوة، عاش عيشة المسكنة وكان قدوة، وعاش عيشة القيادة وكان قدوة. تدخل على بيته فتلاقيه قدوة اللي بينه وبين زوجته، يزعل وبيغضب وبيفرح وبيبكي وبيحنحن، لكن دائما قدوة. لكن عشان تفهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي رزق من الله عز وجل، رزق من الله، لكن هالرزقة بتنزل على قدر ما في قلبك من بياض. قديش في بقلبك صفاء، قديش بينزل عليك من حب النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما زادت رقعة البياض في قلبك، كل ما حب النبي نزل أكثر. عشان هيك أبو لهب شاف النبي، وأبو بكر شاف النبي، لكن لو اطلعت على كل أبو أشكال أبو لهب ما فيش بقلوبهم بياض، فما حبوش النبي ولا آمنوا مع أنهم شافوه. ولو اطلعت على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي راح تلاقي قلوبهم بيضاء فأحبوا النبي. فأنت لو عارف، لو بدك تعرف قديش في قلبك بياض، اسأل حالك سؤال: يا ترى قديش بحب النبي؟ يا ترى قديش النبي قريب على قلبي؟ يا ترى هو اشتاق لي فأنا اشتقت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يا ترى لو كان النبي اليوم موجود وطلب مني طلب، راح أقول له أمرك ولا راح أقول له مهو الظرف؟ لو النبي اليوم بعث فينا من جديد وأمرك بأمر، راح تقول له يا رسول الله مهو البيئة؟ مهو صحابي ومهو صحباتي يا رسول الله اللي حوالي؟ مهو يا رسول الله الشركة ومدير الشركة والأعمال؟ راح تقول له هيك ولا راح تقول له أمرك يا رسول الله؟ ما أنت لما بتقرأ عن قصص النبي تقول يا سلام عليكم يا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، امضي فوالله لا يتأخر منا رجل. بصير تقول يا ريتني معهم. طيب ما هيك فيها، ما هيك فيها. هو لو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك كون نظيف وكون أمين وكون مؤدب وأحب للناس وخلي قلبك أبيض وخلي لسانك طاهر وخلي إيدك طاهرة، راح تقول يا رسول الله هو المجتمع شو أعمل؟ هيك راح تقول له ولا راح تقول له حاضر يا رسول الله؟ اليوم اسأل نفسك أسئلة وخلي جوابك حاضر يا رسول الله. وياريت انه في مولد النبي وفي عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام نخلي شعارنا حاضر يا رسول الله.

0: رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهراً.

0: أعضاء الحصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بقده إثمه جاف، لسانه جافة، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضميع. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاص، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
1: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف. المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها، دائما نكرره، دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا ثجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثافة، أزج أقرن، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحيمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية

0: هو لفظ الجمال.
1: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين سيدنا وحبيبنا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم إن شاء الله بحرف الحاء، وحرف الحاء فيه أشياء كثيرة، ولكننا نبدأ بالخير أولا، نبدأ بالحب والمحبة، والله سبحانه وتعالى علمنا هذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم الحبيب المحبوب علمنا هذا الكلام، فقال لنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحب معروف معناه، أي أن الإنسان المسلم الإنسان المؤمن لا بد عليه أن يحب أخاه المؤمن، حتى ولو كان هذا الأخ عليه شيء من المعاصي، أو عنده شيء من الأخطاء، أو لقى شيء ما هو ريض، لابد أن يكون الحب الغطاء الذي يمنع هذا الحقد والحسد من الاقتراب منه، وأن يكون الحب عبارة عن خيط يربطه وحبل يربطه بمن؟ بأخيه المؤمن أخيه المسلم، حتى ولو كان ذلك المسلم عاصيا أو يعمل شيء من الأشياء المخالفة للدين، فلا بد أن يسود هذا كله، يطلع من فوقه الحب. أنا أحبك لأنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. والحبيب المحبوب يقول لنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أخوك المؤمن الذي قد يكون الله سبحانه وتعالى ابتلاه بشيء من المعاصي، أو ابتلاه شيء من الأمراض، أو ابتلاه بشيء من الخلقة، خلقته يعني شكله ما يعجبك، لا بد عليك أن تحبه وألا تريه إلا كل خير. قابل أخوك المؤمن، لا تقابل أخاك المؤمن بما يكره، قابله بما يحب، واصبر على أي شيء مثلا يكون هذا فيه الصبر واجب. الحب لله أولا، فإذا أحببت الله والإنسان يطيع من أحبه، وإذا أحببت الله سبحانه وتعالى انظر إلى الله سبحانه ماذا يريد منك. بعد أن آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، بعد هذا الإيمان ماذا وما هو المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تحب الله، ومحبة الله تقتضي محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الله لا تأتي بالكلام، أنت قد آمنت وقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا خير كلام، لكن هل هذا يكفي؟ هذا يخرجك بس من قائمة الكفار إلى قائمة المؤمنين، من جماعة الكفار إلى جماعة المؤمنين، إنما لا يكفي هذا وحده. فأنت مثلا لو وضعت حب بذر في الأرض، لا ينبت هذا البذر إلا إن كان سقيته بماء وحرسته من الأشياء التي تضره، يجيز. أما إذا كان وضعت البذر في الأرض ولا سقيته ولا اهتميت به، ربما جاءت الحشرات وأكلته وراح هباء. ولذلك دائما نحن يقولون كفر الأرض، يعني غطاها، هنا يعجب الكفار نباته، وقال يعني المزارعين. إذن المحبة لله تقتضي أولا أن تطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمرك. وعندنا من أهم الأمور المأمورين بها لله سبحانه وتعالى أن لا تفعل ما لا يرضي الله. لما يرضي الله لا تلقي أي شيء، ما يرضي الله لا تجيبه أبدا ولا تقرب عنده، إنما كل ما يرضي الله. وهذه المحبة، إن المحب لمن يحب يطيعه. دائما الإنسان يفكر: الله خلقني، الله رزقني، الله أنعم علي، الله أعطاني، الله جاب لي أبوين يربوني، الله ويسر لي كل خير. هذا الإله الذي أعطانا كل شيء سبحانه وتعالى فضلا منه، ما هو بالغصب ولا هو مرغب على هذا، فضلا منه ونعمة، واجب علي أن أحبه. والمحبة كما قلنا قبل قليل في الطاعة، وأول الطاعات أن تحافظ على صلواتك كلها، صلوات الخمس الصلوات. من حسن حظنا أن نبينا موسى عليه الصلاة والسلام كان وسيط خير، حضر ليلة المعراج وقال ما فرض الله عليك يا محمد وعلى أمتك؟ قال فرض الله علي 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. اللهم صل على نبينا محمد وعلى نبي الله موسى، وقع واسط خير. يرجع نبينا من عند موسى لا عند ربه، من عند موسى لا عند ربه، إلى أن قال له رب العالمين هن 50 وهن 50. هنا بنقف قليل عند الصلاة وأداء الصلاة، خصوصا الناس عندنا بعضهم طبعا ما هم كلهم يلقي الصلاة نوعين، صلاة خفيفة وصلاة ثقيلة. أما الصلاة الثقيلة اللي يتقيد فيها الإمام والماموم صلاة الفرض، والصلاة الخفيفة هي صلاة إيش السنة. ولقد لاحظت أنا كثير من الناس يصلي وكأنه يصلي بالريموت، عرفت الريموت الحين ما شاء الله عرفت كل شيء، يعني تك تك تك من تداري ينقر الأرض كما ينقر ديك الحب. إيش لي خوف قفا؟ هم كذ قالوا لنا وعلموا لنا وجعلوا لنا حركات، في الحركات بين الحركات جعلوا لنا إيش؟ تسبيح. إيش فائدة التسبيح هذا؟ سبحان ربي العظيم بحمده، يضبط لك الوقت اللي تجلس فيه، يعني تركع وتقول 3 مرات على الأقل سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات. فإذا قلت هذه طمأنينة. قالوا لنا أيضا من أركان الصلاة الطمأنينة في الركوع وفي السجود وفي الاعتدال وفي الجلوس بين السجدتين، هذا لابد من الطمأنينة. الطمأنينة يعني يستقر كل عضو مكانه، لازم تريض شوي. يقول لك ذل سنة، وهل معنى سنة أنما هي صلاة؟ إما صل صلاة كاملة ولا ماشي فائدة منها، ماشي يكتب لك. ربما كانت بعض الصلوات عقاب لك، فيها عقاب لك من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنك ما أديت الصلاة كما ينبغي، قمت وقعدت، وهذا ليس منه. واحد يقوم لك رأيته يقوم ويقعد، ما أبغينا هذا. لذلك من أول ملاحظة، بل قبل هذا يجب أن نفطن حاجة. الناس الآن يجون يجرون إلى المساجد خب، يقول لك إيش بسوي؟ يقول الصلاة بصلي. يا خير كلام، هو قاعد تحت الدكة حق المسجد، إذا قامت الصلاة قام، ويا يخب يلهف، ماشي طمأنينة عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث معناه تعالوا إلى الصلاة بوقار وسكينة، يعني بأدب وراحة وراضة، ما هو خبة، ما قال تعالوا خبوا، إنما أنت تعال بالراضة وقف قبل تكبيرة الإحرام. اللي كانوا هنا في هذه البلاد يعازون من فاتته تكبيرة الإحرام، يقولون عظم الله أجرك كأن أمه ولا أبوه مات. فإذا واجب علينا إن كنت تحب الله حقيقة فأقبل على الله. أنت لما تيجي عند ولدك الصغير تحبه تقبل عليه تفرحه، لما تيجي عند زوجتك تقبل عليها وتفرحها، لما تيجي عند الوالدين كنت ممن يطيع الوالدين أيضا تفرحه. لكن لماذا الذي خلق هذا وذاك وخلقك وعلمك ويدخلك الجنة إن شاء ويعذبك بالنار إن شاء، هذا ليش ما تيجي عنده وأنت فرحان؟ يقول لك نحن بنسكن من الصلاة واسرعوا بنسكن من الصلاة، استغفر الله العظيم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول إيش؟ يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يعني بالصلاة، خلنا احنا ندخل في راحة. ليش الراحة؟ لأن مقابلة مع الله سبحانه وتعالى. الكلام كله في الصلاة لله سبحانه وتعالى، ماشي إلا كلام في التشهد الأخير لحبيبنا محمد لأن ربه يحبه، هذا نتيجة المحبة. إذن حبك لله سبحانه وتعالى يأتي في إطاعة الأوامر، كلما يأمرك الله سبحانه وتعالى به تطيعه وأنت فرحان وأنت ما تدري إيش سوي من الفرح. ليش؟ لأنه هذا يكون محسوب لك يوم القيامة، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا أيضا كانوا قول وكانوا فعل وكانوا كلام، كله لك عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا لك عند الله سبحانه وتعالى فإذا حافظ عليه، ولأن هذا الأمور التي تفعلها أنت وأنت قادم إلى الصلاة وبتدخل إلى الصلاة عند رب أمام رب العالمين، كلها يراها الله ويفرح منك رب العالمين إذا أديت الصلاة كما ينبغي. إنما تجي تخب وتدخل الصلاة وأنت تلهف، ما صليت أطلاقا، أنت الآن ما صليت. لماذا؟ لأنك ما اطمأننت قبل الدخول في الصلاة، ولا اطمأننت بعد دخول الصلاة، أنت تلهف ها ها ها ما أنت داري إيش تقول ولا تعرف إيش تقول. ليش؟ مقابلة مع الله، مقابلة مع مسلم، مع بشر، مع آدمي من الأوادم، بيعطيك شيء أو بيرفعك إلى مكان تخب عليها وتفضله. بينما مقابلة الخالق العزيز الذي بيده الأمر كله، هذه مانع تبت عليها. لذلك إذا جئنا إلى الصلاة، قيام الصلاة ذلك المفروض تقام الصلاة وتكلك وسط المسجد. ألي أخرك؟ مهما كانت الأمور كلها، اسأل نفسك، أنا أحب الله، نعم، ماذا يريد الله مني؟ قال يريد الله مني أن أصلي صلوات خمس، مهن خمسين، دل خمس صلوات فرضها الله على كل مسلم ومسلمة. فإذا كان الأمر كذلك، ماذا يرضيك يا رب؟ قال تصلي الصلاة يا رب العالمين، تأتي إليها بوقار وسكينة، تدخل الصلاة وأنت حاضر، تكبر تكبيرة الإحرام وأنت حاضر وأنت مطمئن، ثم تدخل الصلاة تقرأ دعاء الاستفتاح، إن كنت مأموم تنتظر الإمام حتى يقرأ الفاتحة، وقرأ الفاتحة وقرأ السورة، وهكذا. إذن المسألة فيها إيش؟ المسألة فيها مقابلة مع رب العالمين. والله يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، رب العالمين يراك حينما تركع وحينما تسجد في كل لحظة، والملائكة رقيب وعتيد يشوفونك، والأرض تشهد لك أو تشهد عليك. خلوا نحن مع الصلاة، يعني كما الواحد يحب أحسن حاجة، إيش عندك؟ قال يحب أحسن حاجة عندي لحم مشوي وخريف طري. قلنا تمام، هذا بتهضمه البطن وبيدخل بعدين بيخرج للحمام، لكن ماذا تحب؟ قال أحب الصلاة. سيدنا أبونا سيدنا بلال رضي الله عنه قال سمعته النبي يقول سمعته وقع أقدامك في إيش؟ في الجنة. بماذا؟ قال ما توضأت إلا وصليت، وما أذن المؤذن إلا وأنا قلنا داخل المسجد منتظر إقامة الصلاة فرحان. نحن الآن يقول واسر عوبا صلي، وإن بطال إمام في الصلاة قليل قال أحم يا خياذ الحين يلا اركع سرع وبطيت، إيش الحالة هذه فيها؟ إذن نحن واجب علينا حب الله سبحانه وتعالى، يتجلى في إيش؟ حب الله يتجلى في أنك إذا أمرك الله بأمر، أي أمر من الأوامر، أن تأتي إلى هذا الأمر وانت فرحان، يحبك الله. فإذا حبك الله دخلك جنته، وإن بغضك دخلك ناره. والله سبحانه وتعالى كريم وتواب وغفور ورحيم، ويحب لعبده كل خير. عجبت لقوم يقادون إلى الجنة جنتي بالسلاسل. إذن نحب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، أن يقبلنا على ما فينا، ولكن قدم خير، أفرح، خلي ربك يفرح منك، والله يفرح حتى بتوبتنا إذا أذنبنا. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا وإياكم على خير وفي خير، ونتقرب إلى الصلاة، ونأتي إلى الصلاة فرحانين، ونأتي إلى الصلاة بهدوء وسكينة، ونأتي إلى الصلاة ونحن ريضين، ونقرأ الفاتحة، ونقرأ كل ما أمر رب، ونركع ونطمئن، ونسجد ونعتدل ونطمئن، ونسجد ونطمئن، ونجلس بين السجدتين ونطمئن، وهكذا كله في طمأنينة وأدب مع الله. نسأل الله حسن التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.
0: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية، مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: في حلقات سابقة أيها الأحبة تكلمنا عن جمال وجهه صلى الله عليه وسلم وجمال خلقه صلى الله عليه وسلم. من الصحابة رضي الله عنهم من ضرب المثل لبهاء نوره بالشمس، ومنهم من شبه لمعة إشراقات وجهه الشريف بلمعة القمر، وجميع هذا مما يثبت لنا إشراقات وجهه الظاهرة وأنواره صلى الله عليه وسلم الباهرة. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله، كأن الشمس تجري في وجهه. قال الإمام الغزالي: كانوا يقولون هو كما وصفه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه: أمين مصطفى للخير يدعو، كضوء البدر زايله الظلام. وقال أحد التابعين رضي الله عنهم للربيع بنت معوذ: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فخما مفخما، كان وجهه يتلألأ تلألؤ القمر ليلة البدر. وسأل أحد التابعين البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يقصد في اللمعان والطول؟ فقال له سيدنا البراء: لا، بل مثل القمر، يعني في الاستدارة والنور والسطوع. وهذا من ألفت الأجوبة في أتم الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا سره استنار وجهه كأنه القمر ليلة البدر. ولذلك لما رآه أهل المدينة مقبلا في يوم الهجرة داخلا المدينة قالوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
0: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالدار المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
1: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. اتق الله، تقوى الله عز وجل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقابه وقاية تقيه وتحفظه منه. اتبع الحق، السيئة الذنب الذي يصدر منك، تمحها تزيلها من صحائف الملائكة الكاتبين وترفع المؤاخذة عنها. خالق، جاهد نفسك وتكلف المجاملة. بخلق، الخلق الطبع والمزاج الذي ينتج عنه السلوك، وقد يوصف بالسوء كما يوصف بالحسن. وقد أفاد الحديث أن من كمال الإيمان وصفات المتقين حسن الخلق والمجاملة في المعاملة والمعاشرة الطيبة، وأن من كمال التقوى كره أهل المعاصي والبعد عن مجالستهم ومخالطتهم إذا لم يأتمروا بمعروف ولم ينتهوا عن منكر.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون

استوي للصلاة تهدوا الوتر على الصلاة والأقدام يرحمني يرحمكم الله. أصلي فرض الظهر. الله أكبر الله أكبر كبير. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
Allahu Akbar. Ana rabbi aladhim. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم صل وسلم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

0: في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما عظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارقا يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد، الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

مشتاق قلبي زاد شوقه للمدينة، مشتاق لا طيبه وباقب الثراها، مشتاق زور المصطفى في خير طينه، وريت هذه العين كل لحظة تراها.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب.
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الحمد لله رب العالمين حمدا يفوق ويعلو ويفضل حمد الحامدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، كنا قد شرحنا في باب كيف كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدركنا الوقت، وها نحن نعاود النظر في ذلك الحديث الذي افتتح به الإمام الترمذي هذا الباب، حيث قال عن سيدنا جابر بن سمرة قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حموشة، وبينا أنها دقة متناسبة مع أعضائه، وكان لا يضحك إلا تبسما، وقد مر معنا هذا المعنى وكيف أنه لا يقهقه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان ضحكه التبسم. فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. بالنسبة لضحكه صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لا يضحك إلا تبسما، هذا في غالب أحواله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا منافاة بينه وبين ما جاء في بعض الروايات من ظهور صوت يسير منه كما تقدم يسمعه من بقربه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يسمعه من هو بعيد عنه. وأما قول سيدنا جابر: فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل، فهو يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكحل، ثم ينفي ذلك. وقاعدة البيان أن المنفي غير المثبت، ما دام أنه نفى شيئا وأثبت شيئا فما أثبته لابد أن يكون غير ما نفاه، فهو ينفي التكحل المعروف عند الناس، ولكن عينه كانت كالذي تكحل وهو لم يتكحل صلى الله عليه وآله وسلم. فالسواد الذي يرى على عينه صلى الله عليه وآله وسلم طبيعي، كأنه وضع كحلا ولم يضع كحلا صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه وضع طيبا ولم يضع طيبا صلى الله عليه وآله وسلم، فعرقه أطيب من الطيب، وبدنه لا ينفح إلا بالطيب. وقد قال الإمام الصنعاني: يقولون عند الطيب يذكر أحمد، فهل عندكم من سنة فيه تذكر؟ فقلت لهم: ما الطيب إلا محمد فنذكره، والشيء بالشيء يذكر صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. ثم يقول الإمام الترمذي بالسند المتصل إليه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ففيه بيان كثرة تبسمه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان ذلك لكمال أخلاقه وتواضعه وحسن عشرته لمن حوله. يلقى الناس صلى الله عليه وآله وسلم بوجه مشرق طليق بسام، وتبسم المسلم في وجه أخيه كما بينت السنة صدقة يتصدق بها على أخيه، لأنه مما يدخل السرور على قلبه ويرغبه في سماع حديثه والأنس به والجلوس إليه. بل وبين الآن معظم البشر الأثر السحري للابتسامة وللبشر في تقارب الناس وفي إيجاد الود وفي إيجاد التقارب وفي إيجاد كمال التعايش، إنما ذلك بالابتسامة، فهو خلق معروف عند كثير من البشر، لكن أستاذ هذا الخلق كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال: حدثنا يحيى ابن إسحاق السيلحاني قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسما، وهو أيضا في الجامع كما أنه في الشمائل. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي بعد ذلك: هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد، وبه إليه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله وسلم وبارك عليه. قوله في الحديث: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة، هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها صلوات ربي وسلامه عليه. قوله: وآخر رجل يخرج من النار، وهو آخر رجل يدخل الجنة، فلا يبقى بعد هذا الرجل الذي يخرج آخر رجل من النار، لا يبقى بعده في النار إلا أهل النار الذين كتب الله عليهم البقاء السرمدي الخلود أبد الآباد، وهم الكفار، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهذا هو الخلود الذي يكون شأن من مات على غير الإيمان. أما أهل الإيمان ولو كانوا عصاة ولو كانوا مذنبين ولم تدركهم الشفاعة فأدخلوا النار، فهم سيخرجون منها على دفعات، كما جاء في حديث الإمام مسلم بن الحجاج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ضبائر ضبائر، أي دفعات، وذلك لأن ذنوبهم وكبائرهم ومعاصيهم متفاوتة، فلهذا لا يكون خروجهم في وقت واحد بل في أوقات متفاوتة. قوله في الحديث: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبار الذنوب كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا، فلا يستطيع الإنكار، قال: وهو مقر لا ينكر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية وأن يغفر لنا ويعفو عنا. قال: وهو مشفق من كبارها، عندما تعرض عليه صغار الذنوب يشفق ويخاف من كبار الذنوب، فيقال، يسمع خطاب الرحمة وخطاب الحق جل جلاله: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فحينئذ عندما يرى الكرم الإلهي يقول: إن لي ذنوبا ما أراها هنا، فهذا يبين ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالعبد إذا تاب وصدق في توبته مع الله سبحانه وتعالى حينئذ يبدل الله سيئاته حسنات، فالآية في من تاب في الدنيا وحسنت توبته، والحديث في من مات على المعصية فعذب في النار ثم تيب عليه وكان الله غفورا رحيما. وتحويل السيئات إلى حسنات هو الذي أشار إليه محب رسول الله البصيري في قوله: لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم. شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله، والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أما بعد، فنواصل مجالسنا في تأمل كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المبارك الأربعين النووية. وكان كلامنا في المجالس الماضية في حديث جبريل المشهور بأم السنة، وقد انتهينا عند قوله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأخبرني عن الإحسان، بعد أن سأل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان، على اختلاف في بعض الروايات في تقديم الإيمان على الإسلام أو العكس. سأله ثالثا عن الإحسان، قال: فأخبرني عن الإحسان، ما هو الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان هو مجاوزة الحد الذي يسقط به الحرج عن المكلف إلى ما يحصل به المكلف على مراتب الرضوان الإلهي والثواب الخاص ومنازل القرب العالية في الجنة. فالعبادة إذا سلمت من مبطلاتها، العبادة صحيحة صاحبها أقامها على وجه يسلم به من المؤاخذة، لكن هل أحسن فيها أو لم يحسن؟ هذا مرتبط بانطواء باطنه على حضور القلب مع الله تعالى.

هكذا. فقال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام عظيم يسمى مقام الشهود، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، كأنك تراه يعني بقلبك ببصيرتك تعبد الله كأنك تراه. والحق تعالى لا يحويه مكان ولا يحيط به زمان ولا تحده بقعة من البقاع. وهل يمكن أن يرى جل جلاله؟ نعم يمكن أن يرى بلا كيف، يمكن أن يرى بلا كيف وبلا جهة، في جهة الأمام في جهة الخلف، بلا جهة بلا جهة. النائم مثلا في النوم يرى رؤية فيقول أنا شفت زيد، واضح ولا لا؟ شفت زيد. طيب شفته يعني مقابلك ولا يصف لك رؤية كاملة ما لها علاقة بجهته؟ يمكن هو نام على بطنه بس ما شاف حد في البدروم في البيت تحت وشاف أشياء، واضح؟ فهو يرى لكن ليست رؤيته محصورة، يعني ليست رؤيته مشروطة بكون المرئي في جهة ليه؟ في جهة بصر الرائي، رؤية قلبية. قد يسمح الله تعالى بأن يفتح للبصر من معاني النظر ما هو حاصل البصيرة في عالم الدنيا، فيثبت هناك رؤية بلا جهة، وما ذلك على الله بعزيز. المهم نؤمن بأن الله تعالى يرى بلا كيف، بلا كيف، من غير كيف وانحصار، حتى رأى النبي ربا كلمه. ولكن الله تعالى لم يسمح بها في الدنيا إلا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي ليلة المعراج رأى ربه صلى الله عليه وسلم. أما في اليوم القيامة فمن أذن الله له من أهل الجنة من المؤمنين، جميعا أهل الإيمان يجتمعون في ساحة النظر إلى وجه الله الكريم، وهي من أسعد ساعات أهل الجنة، بل أسعدها على الإطلاق. ما ينازلهم فيها من النعيم لا تساوي القصور ولا الحور ولا كل ما هم فيه من الولدان والمطاعم والمشارب، الساعات التي يتجلى الله تعالى عليهم فيها وهم في ساحة النظر، وهم في ساحة النظر إلى وجه الله تعالى على مراتب متفاوتة، بعضهم أقرب من بعض، بعضهم رؤيته أتم، بعضهم رؤيته أكمل، بعضهم يجاور الحبيب الأعظم وهو يرى، بعضهم يكون بين الأنبياء، بعضهم يكون بينه وبينهم مسافة، يتفاوتون يتفاوتون. ومما يذكر أن مراتب الراعين في ساحة النظر في الجنة إلى وجه الله على قربهم في صفوف ساحات النظر على حسب سرعة حضورهم إلى الصلاة، سرعة حضورهم إلى الصلاة ومبادرتهم إليها، لأنها هي مظهر المقابلة لحضرة الحق تعالى في عالم الدنيا. هناك تبدو بمعانيها الكاملة الصلاة، هنا تهيئة تتعود على أن تحضر قلبك مخاطبة ربك، تتأنس بخطابه، تتهيأ لأن يطيد باطنك ويستعد ويصفو لحلول أنوار تجليات الحق سبحانه وتعالى عليه، وهكذا. فقال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام عظيم وهو مقام الشهود. ثم تدلى منه إلى مقام هو دونه في المرتبة وتحصيله على المكلف أسهل، فقال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تستشعر أنك تراه. ولما كانت قلوب الخلق كثير منها يضعف عن دوام هذا الاستشعار أحالهم على مرتبة هي أسهل في الحصول، قال فإن لم تكن تراه فإنه، أن تستحضر بقلبك أنه سبحانه وتعالى مطلع عليك، استحضارك اطلاعه عليك أسهل من استحضارك رؤيتك له كأنك تراه. ما الذي يوصلك إلى كأنك تراه؟ حسن عملك بك فإنه يراك، حسن قيامك بمقتضى فإنه يراك، هو السلم الذي تعرج به إلى مرتبة كأنك ترى. فلما شوق المؤمنين إلى هذه المرتبة كأنك ترى، دلهم على السبيل إليها، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، تستشعر عندما تقوم إلى عبادته إلى طاعته أنه سبحانه وتعالى يراك. وهذا هو مقام المراقبة، وهو الذي يوصلك إلى مقام الشهود، تستشعر أنه تعالى يراك. تخيل كيف بتكون الصلاة لما تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراك، كما يقول الإمام غزالي لو ثقل عليك هذا المعنى، لأن نفس الإنسان ضعيفة ومأسورة للحس، قال تمام قدر أن الحبيب العظيم يراك. تخيل كذا أنه الصلاة اليوم النبي عليه الصلاة والسلام يشوفها كذا من مكان في المسجد، يشوف كيف تصليها
كيف تؤديها على أي حال من الخشية والحياء والخجل واستشعار التقصير؟ ما طقت هذا. طيب تخيل لو أن عالم من العلماء وإنسان تحتشمه سينظر إليك وأنت تصلي، كيف سكنت ستؤدي الصلاة؟ ما ستحسنها؟ إذن فكيف يكون حالك لو استقام قلبك على استشعار أن الله تعالى بجلاله وعظمته يراك ويرقبك عندما تسجد وتركع له وتصلي له؟ هذا في الصلاة وفي غير الصلاة كذلك، تصوم كأنه مستشعر أنه يراك، تدخل البيت مستشعر أنه يراك، تكلم أهلك مستشعر أنه يراك، هذا مقام عظيم. وهذا مما ينبهك إلى مدى سوء الأدب الذي نعامل ربنا به. نوقن أن الله تعالى يرانا لكن لا نعمل بمقتضى هذا اليقين. فتعمل أعمال لما تستشعر اطلاع مخلوق عليك فيها تحسنها، وأنت توقن أن الله تعالى يراك فيها ولا تبالي بإحسانها، ولا لا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك. كان بعضهم قال يصلي في مسجد في وقت ليل كذا يتهجد يعني، فسمع حركة من عند الباب كأن في أحدين دخل، فرجال راح مصلح الصلاة سوا كذا، رتب الصلاة يعني واهتم بها وأراد الله أن يكون هذا الموقف عبرة له. سلم من الصلاة تفاجأ أن اللي دخل كان في وقت شتاء كلب استبرد في الشارع، فدخل المسجد سمع صوته لا إله إلا الله، وعلشانه زينتها. أيوة أنت كذا حتى لو كان مخلوق، إيه الفرق بينه وبين الكلب؟ وراحد منهم بيعطيك شيء يوم القيامة، ولا أحد منهم نظره أعظم من نظر ربك مشان تزيدها حسن علشانه؟ إيش معك؟ إيش معك؟ انتبه، أنت عبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستشعر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. أقلها حال الدخول في الصلاة استشعر أن الله تعالى يراك وأنت تدخل إلى حضرته، أدي الصلاة على حال حسن، وهكذا ثم بعد ذلك ينبسط لك سر المراقبة في حياتك كلها، في حياتك كلها تصلي وأنت كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهكذا، وتصوم هكذا، تتصدق هكذا، تتعامل هكذا، تشتري هكذا، تبيع هكذا، إلى آخره. يا موفق وفقني أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه. وبهذا تعلم أن قوله فإن لم تكن تراه يعني من تتمة التعريف للإحسان، وكأن الإحسان له مرتبتان، مرتبة عليا ومرتبة دونها. مرتبة العليا أن تكون من أهل الشهود كأنك تراه، مرتبة دونها فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ولما كأنك تراه هذا يعني مقام عظيم، تعامل ربك سبحانه وتعالى، تعامل ربك سبحانه وتعالى، ينقطع عنك الالتفات إلى الخلق، تأمل من شوائب الرياء وكذا، أنت مش ملتفت أصلا، مش ملتفت. يقولون كان واحد مرة متصدق فاعل خير وكلم الوكيل في البلاد حقه يقول له إيه نبغى مسجد في المكان الفلاني ينبني وكذا، قال تمام، والوكيل راح يسعى ويجيب العمال ويجيب الأشياء ويصرف عليهم ويسوي كل حاجة. وبعدين الناس أهل القرية شافوا الرجال ده يتحرك في المسجد رايح جاي، فظنوه هو اللي يبني له المسجد، فنسبوا المسجد له، صار يقولوا مسجد فلان، فلان دل له الوكيل حق صاحب المسجد، ما له علاقة، ماشي حتى مدرة واحدة على حسابه، كل حاجة على حساب صاحب المسجد. المهم صاحب المسجد ده مسافر، بعدين بعد ما كمل المسجد وكذا جاء من السفر بعض عيان القرية اللي لهم اطلاع على حقيقة واقع الحال وأن المسجد ما هو حق الناس كلها تسميه مسجد الرجال هذا هو له وكيل، كلموا صاحب المسجد قالوا له اسمع، أنت ذا الحين جيت، نحن بنسوي افتتاح للمسجد، بنتكلم في الافتتاح، بنقول شوفوا المسجد هذا رجال هو اللي بنى المسجد، وهذا كان الوكيل حقه، مشان الناس تعرف. الحين الناس قاعدة محسبة الوكيل حقك هو اللي بناه، وقاعدة تنسبه للوكيل هذا. قال لا أنا اللي بنيت المسجد علشانه داري، اللي أنا بنيت المسجد علشانه داري أنه أنا اللي بنيته وأنه هذا كان له وكيل، دول ما يهمني، يدرون ولا عساهم ما دروا، إيه اللي بيزيد وإيه اللي بينقص، أنا منتظر حاجة منهم فندق وهو يعرفون أنه حقي، مشان فلوس ما يعطونه إياها يعطونا إياها أنا ولا إيه، مسجد حقه هو يعرف أن أنا سويته الحمد لله. فإن لم تكن ترى فإنه هو يرى، هو مطلع سبحانه، فتكتفي بعلمه عن علم غيره من الخلق. لاحظ كيف هذا الإحسان ينفي عنك الرياء، فإنه يراك
يغنيك عن الالتفات إلى رؤية من سواه، فيذهب عنك الرياء، يذهب عنك الرياء بسائر صوره، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يحملك على الإحسان وترك الإخلال بالآداب في أداء العبادات في ترك المحرمات، أنك تستشعر رؤيته سبحانه وتعالى. وهذا المعنى لاحظ حتى في الصلاة، لما تصلي تكبر الله أكبر ثم تأتي بالفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تقول إياك، هذا خطاب، الكاف فيها كاف ليش؟ الخطاب، إياك نعبد. ولاحظ كيف الالتفات هذا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن هو الرحيم، ثم تلتفت إلى من الغيبة إلى الخطاب، ليعينك هذا الالتفات على استشعار أنك بين يديه وأنك في حضرته، ما تكلم بعيد. لو لم يكن هذا المعنى من من من من من حضور الحق سبحانه وتعالى لما كان لهذه الكاف معنى، وإلا هذا عند العرب يعني من الخطأ، تأتي بكاف الخطاب لشيء بعيد، إلا أن تتمثل أنه حاضر حتى كأنه لشدة حضوره بمثابة ما يرى ويشاهد أمامك، تخاطبه خطاب إياك نعبد وإياك، وهكذا لما تركع ترفع من الركوع تقول إيه سمع الله، أهو فإن لم تكن ترى فإنه يسمعك، سمع الله لمن حمده. تخيل أنت لما إيه مثلا بتتكلم عن واحد يقول لك إيه انتبه شوفه يسمع، لو قاعد بجنبنا هنا ولا هاي ترتب الكلام سوا، ما تغلط عليه ولا تجيب كلام مرتب وكذا، لأنه المعني بالكلام إيش. تخيل أنت لما تقوم من الركوع سمع الله لمن حمد، بعدين تقول ربنا لك الحمد، يعني قبل ما تقول ربنا لك الحمد تذكر أن يعني المعني بالحمد ذا يسمع، يسمع ويثيب، يسمع الخواطر، يسمع كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. الله يبلغنا وإياكم هذا المقام في عافية، يجعلنا من أهله. بدايته بالتكلف، كل ما غفلت تذكر أن الله يراك، كل ما غفلت تذكر، كل ما غفلت تذكر، كل ما غفلت تذكر. فإذا استقام قلبك على دوام استشعار اطلاع الحق سبحانه وتعالى عليك، يرسخ قلبك على هذا المعنى، ثم يرتدي إلى مقام كأنك تراه. هذا التكلف حاول أن تأتي به من خلال استحضار هذا المعنى عند الدخول في الصلاة، من خلال الخلوة بنفسك ولو لدقائق ولو دقيقة، استشعر كذا اطلاع الله تعالى عليك منذ أصبحت. الله تعالى يلاحظ أعمالك ويرغبك فيها، ماذا عملت، كيف أديتها، كم صلاة صليتها اليوم، كم مرة تكبر فيها، كم مرة تقوم، كم مرة تجلس، كلها نظر إليها سبحانه وتعالى، كيف وجدها، مرضية عنده غير مرضية، فإنه يراك. اليوم الأول تستشعر هذا، تأتي اليوم الثاني تصبح وأنت على حالة من الحياء والخجل من الله، تؤدي الأعمال على وصف أحسن، ثم تستحضر هذا المعنى قبل ما تنام، اليوم كذا كذا ساعة مرت والله تعالى يراني فيها ويرقبني ويطلع على خواطري فيها، كيف كانت، كيف وجدني فيها، كيف كذا، يوم عن يوم يوم عن يوم، تصبح بعدين وقلبك منور بأنوار المراقبة لله عز وجل، ما تجد نفسك إلا وأنت متذوق لحلاوة هذا المعنى، تذوق لحلاوة الله معي، الله يراني، الله حاضري، الله شاهدي. هذا الذكر كان أكابر أهل الله من يعتني به ويوصي به ويحض عليه، يذكرون عن والدة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخوه طاهر بن حسين بن طاهر، أنها كانت تقول لهم يا أولادي لو عملتم بآداب الخلق لظهر عليكما نور العلم، وكل واحد منكم عمل بآداب دخول إليه خلق فيظهر عليه نور إليه نور العلم. لماذا اختارت آداب الخلق؟ طيب آداب الوضوء، أداب الصلاة، أداب الخلاء، لأنها في خلو لا يراك فيها أحد، ما الذي سيحملك على أن تعمل بالآداب في هذا المكان؟ يمكن في الوضوء ناس يقولوا ما شاء الله ما يسرف، محافظ مغتسل في الماء، يطبق السنن ما شاء الله كذا، لكن في الحمام من داري عنك. فإذا واظبت على أداب الخلاء معناه أن نور المراقبة لله بدأ يتجد في قلبك، تشعر اطلاعه سبحانه وتعالى عليه. من تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. لا إله إلا الله. لهذا جاء فيما يعاتب الله سبحانه وتعالى به بعض العباد على ما يبارزونه به من المعاصي، يا عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك، تغلق الأبواب عن أعين خلقي، عن أعين خلقي ثم تبارزني بما لا أحب. كان ذولا يعني يشوفون صعب عليك، بس أنا نشوف ريح،
ليه أنا يعني أهون واحد؟ لماذا؟ فالله يسترنا بستره الجميل ويسبل على معاصينا رداء عفوه وصفحه، وأن يكرمنا بالتجاوز عنها ويبدلها إلى حسنات، ويرزقنا فيما بقي من أعمارنا ثبات القلب على استشعار المراقبة له سبحانه وتعالى في كل حركة وسكون. صاحب المراقبة لله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، نور المراقبة متجد في قلبه، فاستغفروا لذنوبه. ومن يغفر الذنوب إلا الله، فلم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال فأخبرني عن الساعة، بعد أن سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان سأله عن الساعة، والمراد بها يوم القيامة. سميت ساعة لأنها كما قلنا بدايتها هكذا ساعة، ثم تستمر، سميت بأول جزء منها ساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من الإيه؟ أنا مش أعلم منك، يعني أنا لا أعلم بها. هو يسأل عن الساعة، أخبرني عن الساعة يعني عن موعدها متى تقوم. قال ما المسؤول عنها بأعلم من الإيه؟ أنا لست بأعلم منك، فإذا كنت لا تعلم فأنا مثلك في عدم الإيه؟ كلانا سواء في عدم العلم بالساعة. في هذا تعليم لمن سئل عن ما لا يعرفه أن يقول إيه؟ لا أعلم. أن يقول لا أعلم، لا أدري. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إذا أحببت أن تبقى مصون الجاه والذكر، وأن تأمن ما في الناس من غدر ومن مكر، فلا تحرص على مال ولا تطمح إلى الصدر، وأكثر قول لا أدري وإن كنت امرأ تدري. يعني لا تجيب إلا حيث يكون في الجواب منفعة وفائدة، وإلا في السكوت سلامة. السكوت سلام. يعني أنت مثلا واحد يسألك سؤال أنت شاك في الإجابة، تفتي على طول كذا مشان ما تتجمل مع رجال تجاوبه، يسألك عن معلومة عن حاجة، بعدين تطلع غلط وأنت كنت على عدم ثقة منها لما جئت بها، عرضت نفسك للسؤال عنها يوم القيامة ولهذه الكلمات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، تسأل عنها وإيش يجازي. كان بعض بعض الصالحين يقول السكوت، فوائد السكوت، شيخ ماجد الكردي هذا من تلاميذ سيدنا عبد القادر الجيلاني، يقول السكوت عبادة من غير تعب، عبادة من غير تعب، تقوم تصلي وبتكسر عدل الكلام هو اللي تحرك فمك، السكوت هذا أيوة، وحصن من غير سور، حصن يحميك من شرور كثيرة. طيب مشان نسوي الحصن ده كم نكلف وكم نبني؟ لا لا ولا حاجة، من غير سور. وهيبة من غير سلطان، ساكت كذا يكون مهيب، يكون صاحب وقار حتى الثاني يحترمه، أما المهدار يصير هو يهدي يقعد هو يهدي كل وقت يتكلم مع كل واحد يتكلم، الناس تستخف، صح ولا لا؟ أي. فقال إيه؟ وهيبة من غير سلطان، وإن عبادة من غير عناء، وحسن من غير سوق، وهيبة من غير سلطان، وزينة من غير حلي. زينة لصاحبه، وكم يكلف عشان يشتريها الزينة؟ خلاص من غير حلي ما يحتاج. أيوة. وراحة الكاتب، الملائكة ما عاد يكتبون وراء كل حاجة كل حاجة، واضح ولا لا؟ تشغل الملائكة. شوف ربي كف يعني كلف من بكتابة ما تقول، ما يعصون، وانت قاعد تعصي وهم يكتبون وراك، يكتبون يكتبون. اقل شيء تحترم ان هذول ما عصوا، ولا تخلي يداتهم تشتغل باشياء ما لها معنى، كلام فاضي كله. تمام. وراحة الكاتبين، وغنية عن الاعتذار، وغنية عن الاعتذار، تكون كذا مهذار ترمي الكلام كذا، بعدين العفو منك دي قلت لك كذا ما كان قصدي، معليش يعني لا تاخذني زلة لسان، تكلف نفسك اعتذارات انت في غنى، وغنية عن الايه؟ عن الاعتذار. إذن قال فأخبرني عن أمارتها، يبقى الكلام معنا في ما يتعلق بأمارات الساعة في المجلس القادم إن شاء الله تعالى، وبه نختم الكلام عن هذا الحديث وننتقل إلى ما يليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بالعلم النافع، العمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى، وسر بجميع ذلك قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.

مع الله. الودود. الودود هو الذي يتودد إلى عباده بنعمه وآلائه، ويمنحهم من هباته وعطائه كرما منه وإحسانا، وتفضلا منه وامتنانا. فالله هو الودود، يحب عباده الصالحين، ويجتبي إليه الموحدين المخلصين، ويتودد إليهم ويثني عليهم، ويكرمهم بهداياته، ويغدق عليهم من مكرماته، وهم في مقابل ذلك يودونه ويعظمونه ويسبحونه ويشكرونه. ومن علم أن ربه هو الودود سارع إلى الطاعات وازداد من القربات ليفوز بمحبة رب الأرض والسماوات. فمحبة الله ومودته سر السعادة وسبب لدخول الجنة والظفر بالزيادة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كونوا معنا في بث مباشر لفعاليات دير المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية ضمن احتفالات أهل المحبة والوفاء ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم على النحو الآتي: يوم السبت بتاريخ 23 من ربيع الأول 1448 للهجرة تقام مسابقة التمثيل بين فرق حارات مدينة تريم عند الساعة 7:30 مساء.
3: دار زين يقولون الحمد لله ما شاء الله العزومة الناس ورحابها عزومة كبيرة يا أخوي الدار.
4: شفت كيف نعجبك؟
3: نعم ما شاء الله أخوي اللي معك خبران على الدار.
2: ويوم الأحد بتاريخ 24 من ربيع الأول 1448 للهجرة وبعد صلاة العصر مباشرة يتم التحرك بالزف من أمام مسجد البر بحارة عديد القبلية إلى الساحة الشرقية بدير المصطفى وعند الساعة 7:30 مساء تقام مسابقة الإنشاد بين فرق حارة مدينة تريم. ويوم الاثنين قبيل الظهر بنحو ساعة يتحرك موكب الطيالة من جوار مسجد مولى عديد إلى دار المصطفى. ومن ثم تقرأ السيرة النبوية بعد صلاة الظهر مباشرة بمصلى أهل الكساء.
5: محمد المصطفى الشافع المشفع
2: وبعد صلاة العشاء مباشرة يقام الزف العام الذي تشارك فيه مجموعة من أربطة ودور العلم الشريف وحارات مدينة تريم وعدد من المناطق والأفرقة الرياضية.
6: وهذه مشاركة متميزة من إخواننا العاملين في مطبخ،
2: حيث يختم بقراءة المولد النبوي الشريف والوعظ والتذكير.

كل هذه الفعاليات تأتيكم عبر إذاعتكم إذاعة نور الإيمان بتريم على التردد 90 ميجا هرتز، وكذلك عبر قناة نور الإيمان على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. كما يمكنكم المتابعة عبر الإنترنت على الرابط نور الإيمان تريم.ميكسلر.كوم.

0: متى كان آخر مرة قلت يا رب ارزقني العمرة؟ يمكن هذه المرة تكون دعوتك قد اقتربت من الإجابة، لا تخليها تفوتك. حملة عمرة شهر ربيع الثاني بإشراف وتنظيم مباشر من وكالة العيدروس للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة. عمرة تجمع بين الطاعة والراحة وحسن التنظيم. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق 3 أيام في المدينة المنورة. يشمل البرنامج زيارات للمشاعر المقدسة، مرشد ديني مرافق لتعليم أحكام العمرة، علاجات أساسية أولية، التغذية خلال الإقامة في الفنادق فقط، وجبات حضرمية مطبوخة بامتياز، هدايا لكل معتمر، ماء زمزم 5 لتر لكل معتمر، كتاب دليل المعتمر، إحرام للرجال، طاقية للنساء، شنطة للمعتمرين. سعر الحملة 1550 ريال سعودي فقط. المقاعد محدودة والأولوية للمبادرين بالحجز. موعد التحرك 8 ربيع ثاني 1448 للهجرة إن شاء الله تعالى. رحلتك إلى بيت الله تبدأ بخطوة فاغتنمها. وكالة حسن العيدروس للسفريات والسياحة والحج والعمرة. عنواننا تريم عيديد شارع دار المصطفى مقابل العمق للصرافة. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية 733-920-760. كما يمكنكم الاتصال بالرقم 730-055-448 أو 733-999-427. كما يمكنكم الاتصال بالرقم 782-882-8883. العيدروس للتميز عنوان: تعبت من الأسعار الغالية؟ العيدروس قال كلمته. تخفيضات حقيقية على كل أنواع السيراميك، إسباني، مصري، إماراتي، عماني، سعودي، هندي. كل المقاسات متوفرة لكل المساحات، أرضيات وجدران، حمامات ومطابخ، غرف وصالات، أحواش وواجهات. عروضنا تبدأ من 7 ريال و11 و13 و14 و15 و17 و18 لأننا دائما معكم ضد الغلاء. وتبدأ العروض من تاريخ الأول من شهر سبتمبر إلى تاريخ العاشر من شهر سبتمبر، فسارع فالكمية محدودة. عنواننا تريم الحاوي 777-222-070 أو 784-147-007. كما يمكنكم الاتصال بالرقم 771-799-720 أو ثابت 461-214 أو 461-816. العيدروس للتميز عنوان.
1: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألت عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عبد الرحمن بن عوف رضي الله
0: يعني
1: عنه.
0: رضي الله عنه يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط. بالضبط لما دخل على المدينة
1: ما في جيبه ريال
0: ولا جيبه ولا ريال وقال لهم دلوني على السوق دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا هذا
1: هنرجع نقولها للشباب
0: بالضبط
1: أخي معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء قال لهم لا أريد شيء بارك الله لكم في أموالكم بارك الله لكم في مزارعكم ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة الأفاضل، نستمع وإياكم الآن لإعادة درس من دروس الدورة التعليمية 31 حيث العلم النافع والهدي المستنير. نسأل الله أن يجعل فيه الفائدة والبركة، استماعا نافعا بإذن الله تعالى.
1: العمل بذلك العلم لا بد من ذلك كله. إذا علمنا هذا أيها الأحباب، علمنا تلك السمات الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أبي داود عن طالب العلم في قوله: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تعلمون منه. تكلمنا في المرة الماضية عن بعض معاني تعلموا العلم، أي أحسنوه وأتقنوه، أحسنوا العلم وأتقنوه، ولا يكون الواحد منا أنصاف عالم، أنصاف طالب، نصف طالب نصف عالم، بعض المعلومات عنده وكثير من المعلومات شردت عليه، بعض الشروط يقيدها وكثير من الشروط تهرب عليه. العلم صيدر والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوافقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة فتفكها بين الخلائق طاردة. قيد العلم، فإن العلم يتفلت، إن العلم يتفلت من الإنسان، فكم من طالب طلب العلم سنين ثم تركه فترة ثم أراد العودة إلى ذلك العلم فما استطاع، كان عنده بعض المعلومات ولكن كثير من المعلومات قد ذهبت. العلم يحتاج إلى تواصل، طلب العلم من المهدي إلى اللحم، هكذا قيل، هذا ليس حديث، البعض يظن أنه هذا حديث، هذا ليس حديث وإنما قولة، ومنها قولة الإمام أحمد بن حنبل وقد جاوز 70 وقيل جاوز 80، رأوه يمشي إلى مجلس الحديث ومعه المحبرة والدفتر، عادوا بمحبرته ودفتره، فقيل له: يا إمام وأنت في هذه السن لازلت مع المحبرة؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. فطلب العلم لا يتوقف، من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الجنة وبين الأنبياء إلا درجة واحدة في الجنة مباشرة في صف بعد صفوف الأنبياء. من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الموت إلا درجة واحدة. ولما جاء قبيصة من بلاد اليمن وعمره قد جاوز 80، قبيصة من بلاد اليمن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت من اليمن كي أتعلم علما ينفعني، 80 سنة أتعلم. قال: يا قبيصة، إنك ما رفعت رجلا ولا هبطت كذا إلا كان لك درجة وكان لك كذا وكان لك كذا. الخطوات إلى مجلس العلم محسوبة عند الله، ونكتب ما قدموا وآثارهم، محسوبة عند الله عز وجل الخطوات، مع أن الرجل قد جاوز 80، ما الذي سيحفظ من المسائل وما الذي سيمسك من المسائل إذ أن العمر قد تجاوز، أن العمر قد تجاوز. والأصل أن الإنسان يجتهد في طلب العلم أيام شبابه. اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في نفراته من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع بأس الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. العلم أصالة في الشباب وقت الذهن المرهف والحس اللطيف وعدم الانشغال بالمسؤوليات الكبرى، أما إذا بدأت تشتغل بالخطوبة ثم بالزوجة ثم بالأولاد فأنى لك العلم، مع أن الأمر متاح لكن أنى لك العلم، فإنك ستحتاج إلى أشياء تنسيك. قال إمام الشافعي رحمه الله: لو احتجنا بصلة ما عرفنا مسألة. لو احتاج بصل ما بيعرف المسائل، وذلك أن الذهن سيكون مشغول بشيء آخر غير العلم. ولا يخفاكم العبرة التي جعلها الله لنا في الإمام ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد أحد أعلام أمة النبي الذين جمعوا ما بين العلم الظاهر والباطن، ما بين بلاغ الدين وكتب والكتابة في العلم والفتوى، وما بين تسليك المريدين على طريقة الرجال وعلى طريقة السلوك والتصوف. ثلاثة هذين برزوا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم: ابن دقيق العيد، وابن الهمام الحنفي، والحافظ الزيلعي الحنفي. وابن دقيق العيد هذا شافعي مالكي، أتقن مذهب الشافعي وأتقن مذهب الإمام مالك رحمه الله، وله كتابه المشهور إحكام الأحكام، وله شروح في كتب الحديث، وله قوة في الحديث. ابن دقيق العيد، اسمه ابن دقيق العيد، أبوه كان عالما فاضلا خطيبا بمصر، دار حوار بينه وبين زوجته في يوم من الأيام، فالمرأة قالت له: لو كنت تنصف لعلمت أنها هي التي تخطب، هي أني اللي أخطب. قال: لا تكذبي يا امرأة ولا تفتري، أنا أخطب للناس، ما شأنك أنت؟ قالت: إني أخطب. قال لها: لا تفتري، لا تكذبي. قالت: لا تتحدى. قال: أتحداك. قالت: قبلت التحدي. وكان من عادة أهل مصر إذا خطب الخطيب في الجامع والناس يعودوا كبار السن والأعيان إلى بيوتهم، ويأتيهم الناس بعد الخطبة مباشرة، يأتون إليهم ليعاودوهم، يهنئوهم بالعيد، وغالبا يقدم لهم شيئا من الكعكة ونحو ذلك من المشروبات، كان كرام للضيف. فالشيخ هذا الخطيب وهو نازل قد هيأ نفسه واغتسل وأتى بالسنن في الخروج لصلاة العيد، قابلته زوجته عند الباب، قالت: نسيت أن أذكرك بأنه لا يوجد في البيت دقيق، لا يوجد في البيت دقيق. فقال لها: هذا وقت تذكريني فيه؟ قالت: نسيت. قال: كيف لا؟ لو جاء الناس عندنا بعد الخطبة ماذا نطعم الناس؟ عيب علينا، يدخلون الناس بيتنا ولا يتناولون شيئا. قالت له: المهم انت خرج الآن، خرج للخطبة ونشوف كيف نستقبل الناس، ولا نغلق الباب بنشوف الأمر. وخرج الشيخ مهموم لا يدري كيف سيواجه الناس بعد العيد، والشيخ يخطب. بعد قليل قال: دقيق العيد، أول مرة مشاف الخطبة، دقيق العيد، ثاني مرة، ثالث مرة قال: دقيق العيد. وخلص الخطبة ورجع إلى البيت مكسور الخاطر متأثر، قال: أيتها المرأة، سامحك الله، ما كان من وقت وجدتي تذكرين لي دقيق العيد إلا وأنا خارج إلى الخطبة، هل تعلمين أني ذكرت دقيق العيد ثلاث مرات في الخطبة والناس لا يدرون؟ ما هذا الشيخ بعد قليل يقولها دقيق العيد، ما هذا؟ قالت له: طيب وكيف؟ قال: مشكلة كبيرة الآن، حرج بالناس وحرج أني في الخطبة فعلت كذا وكذا. قالت له لا تحزن لا تحزن، الدقيق في البيت والكعك موجود، واستقبل الناس كما تحب. كيف خلتي نفعل كذا وكذا؟ قالت له انت قلت لي تحدى واني قبلت التحدي. هذا التحدي من شان تعرف ان الذي يخطب هذه المرأة يعني هيئت لك كل شيء، هيئت لك كل شيء، فصاغ لك ان تتعلم، وصاغ لك ان تخطب، وصاغ لك ان تدرس، وصاغ لك ان تحضر المجالس. ولو اشغلت ببصلة ما عرفت مسألة. فاذا يجب علينا ان نعرف اننا مطالبون بطلب العلم صغارا وكبارا، ولكن في مقتبل الاعمار افضل. فالعلم في الصغر كالنجش في الحجر، والعلم في الكبر كالنجش في المدر. ولكن على كل حال لا ييأس الإنسان من فضل الله تبارك وتعالى بحضوره مجلس العلم، فإنه ربما يستفيد مسألة، وربما ويحضر مجلس علم تناله بركات مجلس العلم وفضل مجلس العلم. ولكن الشاب أحرى، ولكن الشاب أحرى بأن يطلب العلم ويرتن، ولا سيما قبل قبل الزواج، بل قبل التفكير في الزواج. من هنا قالوا يذبح العلم على أفخاذ أفخاذ النساء، يعني الإنسان اشتغل بالنساء وبالخطوبة وغير ذلك، خلاص هذا كيف بغيته يطلب العلم ولا بغيته يعرس؟ ولا سيما في زماننا الذي اعتجن بكثير من العادات والتقاليد المتكلفة، والذي لا يقدر الإنسان أن يخرج منها، لا يقدر أن يخرج منها. فنسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة سبيل رشد تأخذ فيها بمسلك النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه. لو رأينا كيف تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رأينا كيف تزوج الصحابة الكرام، لو رأينا كيف تزوج كثيرا من الصالحين، لرأينا شيئا من معاني قول الله عز وجل وما أنا من المتكلفين. ما عندهم تكلف، هذا الذي أصبنا به في زماننا، وصار الواحد عندنا عندما يريد الزواج كأنما يعالج أمرنا أمرا عظيما أمرا عظيما. فعلينا أن نتنبه. وممن يعلمنا العلم ويبسطه لنا ويجمع لنا معاني كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع كل مفاهيم الكتاب ومفاهيم السنة في باب حتى يحصل لنا أن نفهم الأبواب ونربط بعضها ببعض، ولا نأخذ مسائل متشتتة مفرقة من العلم فنربط. أخذنا زكاة الفطر، دخلنا باب قسم الصدقات، ونحن نقرأ على شيخنا الشيخ أبي إسحاق الشيرازي من خلال كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، قال من وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجد له تأخيرها، فإن أخرها آثم وضمن، وهذا مر معنا، وإن منعها جاحدا لوجوبها كفر، جحد وجوب الزكاة كفر بالله عز وجل. وأخذت منه وقتل، أي قتل ردة. ولا تؤخذ كما ذكرت لكم الزكاة فقط، إذا أخذت بل أمواله كلها من حين ردة توقف

فإن مات على ردته جعلت أمواله كلها من حين الردة فيئا لبيت مال المسلمين، وإن رجع إلى الإسلام أخذ منه مقدار الزكاة وردت إليه أمواله. وإن منعها بخلا بها كما هو حال عدد من المسلمين يمنعون الزكاة بخلا وتكثرا، بخلا وتكثرا، بالرغم أنها بركة وحسن للإنسان، حسن للإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة وداروا مرضاكم بالصدقة. حصنوا أموالكم بالزكاة. من لطائف ما بلغني في ذلك، رجل من آل شبان من المشايخ آل جبران، هذا الرجل إخواني هو مقيم في المملكة وكان تاجرا، قال فكانت له صفقة اشترك فيها مع واحد موجود مقيم كذلك، اشتركوا في صفقة واشتروا ألبسة من بلد أوروبي، من ألمانيا تحديدا كواقعة حال، اشتروا ألبسة واستأجروا مستودعات، وكانت الصفقة بمئات الآلاف السعودية، مبلغ كبير. فوضعوا فحينما اشتروا أو أرادوا أن يشترون جاء هذا الشريك للشيخ هذا وقالوا: إيش رأيك نؤمن نفعل تأمين؟ قالوا: الشيخ التأمين هذا ما في فائدة، هذا التأمين حرام ما بين غرر وما بين ربا، إيش نؤمن؟ قالوا: طيب توقع أن سرقت، توقع أن البضاعة احترقت، توقع أن البضاعة تلفت، أحسن لك تأمين، الشركة بتضمن لك له في قيمة البضاعة. قال له: تأميننا نيتنا الصالحة في أن نزكي، والنبي يقول: حصنوا أموالكم بالزكاة. مؤمن ولا أنت مؤمن بهذا الكلام؟ استحاضة مسلم وخير، قالوا: العم مؤمن ولكن لو بالإمن أفضل. قال: ولا بالإمن، ولا بالإمن أبدا، تأمينها نيتي الصالحة في أني أزكي، هذا تأمينها وكفاء. هذا استحى لما ذكر له الحديث، واستحى يقول: أنا ما أنا مؤمن بلا من حديثه، لو قال هكذا بيقع عليه في إيمان وخلل والعياذ بالله، سكت. قالوا: ما عليك، لا تخاف أبدا، بل إن منها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بلا بالزكاة. قال خلل. المهم اشتروا البضاعة وجاءت البضاعة من أوروبا ووصلت إلى المملكة، استأجروا ثلاثة مستودعات، جاءت الأقدار، حصل شرط، احتركت المستودعات، جاء ذا إلى عند الشيخ: أنا أقول قلت لك بنأمن، أنا قلت لك الآن خسرنا كذا 100,000 أحرام عليك. شافوا قالوا: كم أنت حقك؟ قالوا: أنا كذا 100,000. حرر له شيء، قالوا: روح استلمه من البنك الأهلي في السعودية، يلا ما لك فلوسك معك، البضاعة حقي؟ قالوا: حقك. قال: أنا الصالح ببيعه والتالف أمرنا فيه إلى الله. طفت المطافي، سلمته مفاتيح المستودعات، قال لولده: اثنين من عيالك، لا لا لا، ولا بروح له شوف شيء ولا شيء، أولا قبل كل شيء هات عيال، استدعي بناتنا وزواجهن وأصباطنا وأحفادنا، هات أختي فلان وأختي فلان وأخوي فلان، قولوا لهم فلان عنده مولد في الدار، وكلم صاحب المطبخ يذبح لنا راس وينظمه تمام ويجيبه لنا إكرامية للرسول صلى الله عليه وسلم. جاء الشيخ ولده مولد، بعد المولد شل المفاتيح وقال لعياله: عيالي روحوا شوفوا، اللي لنا بيبقى واللي ما هو لنا أمرنا إلى الله عز وجل. راحوا الأولاد فتحوا المستودعات، جاءوا بشيء لا يمكن أن يتصور، رجعوا إلى أبيه قالوا: يا أبي، النار أكلت الديكور حق المستودعات فقط، الثياب حقك ما لمستها أبدا إلا بعض الذرات الجزئية البسيطة وصلت إلى القتة حق الثياب، كيس الثياب وصلته فقط،

0: عظيمة، تحصين وأجر، مثوبة عند الله عز وجل، دفع الحاجة للإخوان، تعامل، استجلاب المحبة للآخرين والدفاع عن الآخرين. الزكاة فيها ثمرات كبيرة جدا، فينبغي بل يجب على المسلم أن يخرجها تامة طيبة بها نفسه. فإن بخل بها قال الشيخ، قال وإن منعها بخلا أخذت منه. أول تؤخذ بالتمام، بالوفاء والتمام، وثانيا يعزر عليه على هذا البخل. يأتيه الحاكم يعزره، وإيش تعزيره؟ يعني يعطيه عقوبة، ما هي حد، ولكن عقوبة تليق به. إيش عزره؟ يحبسه، يضربه، يركبه في حمار مقلوب ويخرجه إلى في بعض البلدان العربية إذا جمعوا السرق يخرجون بهم في في في في سيارة، يعني سطحة بلا غطاء، السرق في البلاد ويدور بهم في البلد هكذا. مسكين يوم تشوفهم كذا حد حتى روح كورو بين ريول ومبغى الناس يشوفون، واحد قيم واحد مستحي وهذا يطوفون بهم، تعزير لهم، تعزير إلى عزربه، وإلا يسخمه هكذا، قيلوا هكذا كم العري وكم البس هكذا، فرجبه بين الناس، تعزير له، وإلا يهينوا بين الناس، تعزير له. ليش يدخل بالزكاة؟ وإلا يحلب له صلعة، كانوا قديم يعدون الحلب صلعة عيب. ها؟ أما الآن لا، كأنها موضة عند بعض الناس يحلقها صلع، خاصة إذا طلع مصارع أصلع ولا لاعب أصلع، خلقل كثير من الهبل ذيلا حقنا يتبعون ذاك، لا ولي صلح له قزعة كذا أقاو قزعة كما، ولي رقم أقا رقم سبعة قفاء أقاو رقم سبعة وثمانية قفاء، ولي لقى غوزة كذا لقى غوزة كما. لا إله إلا الله، إنما المتبوع محمد، هذا حقا يتبع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن. والبعض يقيل شعر كبير يقول لك انا تابع النبي وبعدين يحلق اللحيه، يا خير وحق، احسن لك قلب حلق الشعر ووفر اللحى. كان صلى الله عليه وسلم عظيم، لا عظيم اللحيه، عرفت تتبعه في الشعر، لا ما بغيت تتبعه في اللحيه. واختلف الفقهاء لو اراد ان يعزره بحلق لحيته، وقال الشيخ بن حجر لا، حلق اللحيه مثلى لا يمكن أن يعزر بها، حتى لو أخطأ، حتى لو وقع في معصية لا حد فيها، لا يعزر بحلق اللحية. وقال الرملي لا، ضيق يعزر بحلق اللحية لأنها ما تطلع، وراهي بتروح مع بترجع ما تطلع. أنا ما شاء الله، يرحم الله الشيخ ابن حجر، ويرحم الله الشيخ الرملي، ويرحم الله العلماء، اليوم يعزر نفسه بلا تعزير، حلق اللحية كل ما وصل عند المراعة أعطاها النص، وما علم أنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا منعها بخلا أخذت منه وعزر عليه. وإن غلها، إيش غلها؟ هذا الكلام الآن يتكلم الشيخ على الساعي وأعوانه الذين يبعثهم الحاكم لأجل جلب الزكيات. الساعي وأعوانه يبعثهم الحاكم، ترتيب منه هذول العاملين عليها، يبعثه الحاكم لترتيب منه يأخذ الزكوات من الناس. فإذا الساعي عرفنا منه أنه جاب بعض الزكوات وبعضها ضمها في الدار، ضمها في الدار حقه، هذه حق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا إني أبعث الرجل منكم، أبعثه لجلب الزكاة، جيب الزكاة حق من الناس. قال فيأتي إلي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، هذا ما هو زكاة، لا أحد أعطانا إياه هدية. قال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه، فلا يأتيني أحدكم يوم القيامة له بعير له رغاء أو ببذرة لا خؤار أو بشاة تيعر، يقول يا محمد أنقذني، فأقول قد بلغت برا، قد بلغت. وأبي رافع قال كنت خلف النبي أمشي معه، دخل البقيع، دخل البقيع قال فسمعت ونظر إلى صاحب قبر يقول له ما أفعل لك، قد بلغت، قد بلغت. قال أبو رافع أنا بكيت، يا رسول الله من تنادي؟ قال صاحب هذا القبر يستغيث به في غلة غلها من الغنائم، أرسلناه يجيب الزكاة، أقامها الزكاة، ولكن بعضها شلها لنفسه. يبعثونه للزكاة وشلها لنفسه. أخاف أن يكون مثل هذا بعض الجمعيات التي تأخذ، بعض المؤسسات الخيرية والجمعيات التي تأخذ زائد على قدر العاملين. أنت جمعية مرخص لها من قبل الدولة تجلب الزكاة، لأن الجمعية جمعية مرخص لها، تأخذ الزكوات من الناس وتستلم، تكون وكيلة عنه وتوزع للزكاة. ما دامت مرخصة من قبل الحاكم، مرخصة من قبل الحاكم، لها الحق الجمعية تأخذ أجور عملها، لأنها طبعا بتروح بتجلب الزكاة، بغت مواصلات، بغت حمالين، بغت وزان، بغت كيال، بغت محاسب، أليس كذلك؟ المسألة ما بغت، ما بتجي الزكاة الغنم ولا أبقار ولا كلها بتجيل عندك، والأموال بتجيل عندك، أكيد أنت بتشيل سيارة، بتشيل موظفين، هذا كله من سهم العاملين. إذا كان مرخص من قبل ليش؟ من قبل الدولة، مرخص من قبل الدولة يكون من سهم العاملين بقدر أجرة المثل فقط، زائد على قدر أجرة المثل لا يأخذ. يقول لك نحن مؤسسة نستقطع من كل دخل يدخل لنا 25%. ايش 25%؟ هذه أجرة المثل. قال لا، أجرة المثل إلا 7-8%، حرام عليك الزائد. هذه زكاة، هذه حق الأصناف الثمانية، ما هي حق جمعيتك أنت، بكونك مرخص لك من قبل الدولة، من قبل الحاكم، لك الحق أنك تأخذ، لا أنك تأخذ الأموال وتوصلها إلى مستحقيها، ولك الحق أنك تأخذ أجرة مثل عملك. إيه لقيته؟ أنا جيت بسيارة، معي حمالين، معي وزان، معي حساب، معي كاتب، معي كذا كذا، هذا يكتب، هذا يحسب، تمام، توب، هذا كم بيأخذ؟ هذا كم في العرف؟ هذا كم في العرف؟ ما هو أنت من عندك تصرف شاكات، ده بغانا له قليل، ده بغانا له كثير، ده بغانا له أكثر، لا لا، قدر العمل اللي قامه، أعطيه أجرهم، أجرة سيارة، أجرة حمال، أجرة خياط، أجرة كذا، أعطيه مجرد، الزائد عن ذلك حرام. هذه زكاة مخصصة لأصناف ثمانية مذكورة في قول الله عز وجل إنما الصدقات إلى آخر الآية. فكيف الجمعية أو المؤسسة الخيرية تأخذ زيادة؟ تخاف أن تكون هذه الزيادة تأخذها بيحاسب عليها يوم لا يوم القيامة. والأقل من ذلك ما يحصل عندنا في البادية، وإن كان فيه مصلحة، أنا لا أتردد أن فيه مصلحة، لكن مشكلتهم أنهم قائمين بذلك من دون إذن من حاكم. عندنا يحصل في باديتنا أنهم معروف عندهم في يوم من الأيام يجتمعون، خاصة زكاة الإبل والبقر والغنم، يحددون يوم من الأيام في مجموعة متبنية هذا الأمر، قد عندك كشوفات المحتاجين، تروح يومنا يبون في المحل هذا، كل من عليه شيء، هذا عليه بنت لبون، هذا عليه بنت مخاض، هذا عليه جدع، هذا عليه كذا، هذا يجمعونها في محل معين، وبعدين يصلحون يلقون بيعه، تفضل هذا الآن جمعناه، حد بيشتري، حد بيشتري، طبعا الواحد يجيب اللي عليه وبعدين يشتري اللي يبغاه، لأنهم هم ما بيوزعون على الفقراء والمساكين والمدينين والمؤلفة قلوبهم، ما بيوزعون أنعام، لا بقر ولا غنم، ولا ما بيوزعون شيء، إنما بيوزعون نقود، يقومون يبيعونها، يقعدون في ذاك المكان ويبيعونها، ترد كل الأنعام من إبل وبقر وغنم كلها ترد إلى سيولة مالية. الآن بد عندهم كشوفات، ذيلا اللي عليهم الزكاة يروحون، وكل من اشترى شيء وكل من شلوه شيء ويباع، وبعدين ما تقع البيع الرخيصة، تحصله يجيب بكر بكذا وكذا ويشتري بها رباعي، يشتري بها شيء أكبر، لأنه هناك بيع كم المزاد كذا، كم الحرائي كما يقولون، بيع شيء رخيص. وعلى كل حال يجي محمل ويرجع، يجي محمل ويدفع نقود، يدفع مبالغ، يوم ثاني يوعدون الفقراء والمساكين والمدايين، كل من يرى أنه مستحق للزكاة بما فيهم أرباب الكشوفات، يجونهم أرباب الكشوفات وذهب مقسمة عليهم، طيب نحن الآن إلى الآن ما عندنا حرج، ما عندنا حرج في الأمر. المشكلة أنهم هم يأخذوا لهم مخصصات، يقول لك حق تعبنا. طبعا أنت الآن صرت من العاملين عليها، العامل عليها هو الذي رتبه الحاكم لجباية الزكاة ولا وتوزيعها لمستحقيها. أنت الآن مرتب من قبل الحاكم، يقول لك لا ألا بس نحن مجموعة هكذا اشتركنا. طيب مرتب من قبل منصب، من قبل شيخ القبيلة، المهمة جهة رسمية رتبتك. والله هذه مشكلة كبيرة شوفها. قال لي واحد طيب والمشكلة الأكبر منها أنك إن منعتهم من هذا، شوف كثير من أصحاب الزكاة لأنهم طبعا هذا الحركة اللي يصلحونها، هذه الحركة اللي يصلحونها اللي ما يزكي يشتاف. معروف فلان عنده بعر، فلان عنده بقر، فلان عنده غنم، ما جاء اليوم ذا شو ما جاء هذا ما يزكي خلاص. الواحد يجي إن ما خاف من ربه يخاف من الناس، سيرته تطلع بين الناس سيئة، أنه ما جاء ما جاب زكاته، معناه الرجال يا تارك زكاة. فقال هذا إذا أنت بطل الذئب، ما لا إله إلا الله نحن بين رارين عظيمين. يا جماعة بطرب، يا جماعة خذوا إذن من منصب، خذوا إذن من حاكم على الأقل. يعني عندكم بالحاكم باب أولى حاكم لا فيها مشكلة، على الأقل شيخ القبيلة، لأنه عندنا في اليمن كثير من القبائل هي دولة مستقلة، عندها سلاحها وعندها قمها وعندها مدرعاتها وعندها حتى مضاد طيران مع القبائل. خلاص خذوا إذن التالي من شيخ له، من شيخ القبيلة، حتى تكونون يعني بندخلكم كذا في في في في العاملين عليها مشان تاخذون حقوقكم، وإلا شوكم يعني تورعا يعني بل حكما شرعيا في مذهب الإمام الشافعي لا تأخذونه، لا تأخذون شيء من الزكاة. بعدين أنتم بتقولون للمالك إلى أصحاب الزكاة أعطونا أجر خاصة حق عملنا، هذا أمر أمر ثاني. فعلى كل حال نحن في المؤسسات الدينية عندنا في الجمعيات والمؤسسات نعاني مشاكل فقهية متوسعة. بدأنا نكتب عندنا في دائرة دار المصطفى، دائرة الفتاوى والبحوث الشرعية، دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث، بدأنا نكتب رسالة، رسالة ما شاء الله بدأت تتضخم عندنا، عبارة عن المسائل، المسائل التي يقع فيها تقع فيها المؤسسات، المسائل المنتشرة عند المؤسسات والجمعيات الخيرية، الخطأ والحل. أنتم تخطئون تقعون في كذا، شو الحل كذا وكذا، خطأ كذا وكذا، الحل كذا وكذا. هسا إن شاء الله ينجز هذا البحث قريب إن شاء الله، تنتفع به كثير من المؤسسات، كما أننا شملنا أيضا بالمؤسسات أمناء التوثيق وأمناء العقود، شملناهم أخطاء كثيرة فقهية بعضها بالاتفاق ماشي فيها قول أبدا لا داخل المذهب ولا خارج المذهب، وبعضها الجمهور على أنها خطأ وفي قول، ما دام في قول يلا المهم يتبين أمره. فإذا وجدنا خلاف ولا وجدنا قول الأمر فيه سعة، لسنا متشددين، لكن عندما تضيق الشريعة ما نقدر نحن نوسع، إذا الشريعة وسعت ما نقدر نحن نضيق، الأمر لله، ولكن عندما تضيق الشريعة الأمر نحن ما نقدر نوسع. مرة من الشباب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: حول ولا قوة إلا بالله.

فبعض الشباب جانا مرة وقال لي رجل طلق زوجته أول مرة بعدين راجعها، بعدين طلق ثاني بعدين راجعها، بعدين طلق ثالث مرة وبغى بيراجع، سمعتش؟ قال ربك في القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال يا أخي ما الشريعة رحمة وشريعة واسعة، قلت نعم الشريعة رحمة وشريعة واسعة، لكن هو ضيق على نفسه، أعطاه الشرع ثلاث مرات الفرصة، أول مرة يطلق ويرجع ويطلق ويرجع ويطلق. الشريعة لا تحمي الحمقى ولا المغفلين، مغفل هو بغامرة وكل يوم ملقيها بالمزاج، يوم يردها ويوم يرجعها ويوم ينزلها ويوم يردها، ما عاد شيء له. هل لا تتزوج رجل آخر؟ قبل تحصل له واحد أفضل منها، أفضل منه، وهو يمكن يحصل له مرأة أفضل منها. لو خرج دم من شخص وقع على ثوب، هل له أن يصلي بهذا الثوب؟ إذا كان الدم قليل نعم له أن يصلي، أقل من درهم البغل، أقل من درهم البغل، أقل من العشرين ريال يمني، العاحد يذكر بعشرين ريال يمني النحاس، ما لدان إلى خمسين أخبار كم سعتها، فأقل من درهم البغل معفو عنه، أكثر من ذلك لا يعفو عنه، وإن كان في محال لو جمعت لكان أكثر بدرهم البغل لا يعفو. ما حكم زكاة الكسب مثل المصانع؟ لا الكبير صانع كبير، إذا كانت ملك للدولة لا مشي فيها زكاة، وإذا كانت ملك لأفراد يعني يجيبون شيء ويصنعونه للناس ويبيعونه فيها زكاة، مثل الطباخ، مثل الطباخين يشتري رز ويشتري سمن ويشتري أبازير بهارات غيرها، صنع طبخات للناس ويبيعها، هذه تجارة، هذه وإن كانت أصل الطباخة حرفة لكنه هو الآن حولها إلى تجارة مثل النجار وغيرها. نعم كلاهما مطلوب شرعا، الأدب مطلوب شرعا والعلم مطلوب شرعا، ولكن كما قال سيدنا الرويم الصالح رحمه الله اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. هل الذهب الملبوس عليه زكاة؟ الحلي المباح المعد للاستعمال ليس عليه زكاة في مذهب الإمام الشافعي، حلي يلبس معد للاستعمال عده صاحب المسوح ومباح ليس مكروه ولا حرام، ما هو رجال يلبسه وليس مرأة تلبسه ولكن زائد عن قدره قدر مثيلاته، حلي مباح معد للاستعمال لا زكاة به في مذهب الإمام الشافعي، وقريب من مذهب الإمام الشافعي مذهب الإمام مالك، وأما مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد بن حنبل ففيه زكاة على تفصيل عندهم في المذهب، في المذهب يقولون قال بعضهم يقولون أن الذهب المستعمل تستعمله يجب عليه زكاة، يعني هذا بغوا مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب أبي حنيفة، أما الشافعي عندنا ما فيه زكاة.

ما هل الدهاء عبارة هكذا ما قال يضيع وقت الطالب علم الذهاب ليش ما نقدر صاحبها يجي يبين لي العبارة قال ابني يحط فلوسه عندي هل يجوز خروج صدقة منها بدون إذنه لا ما يجوز ما دليل إقامة الصلاة بالحمد والصلاة على النبي ترضي عن الصحابة نعم وما دليل ترتيب الفاتحة عندك دخل إلى فتاوى الدار .com دخل عليها في موقع الدار ستجد الإجابة الموسعة عن المسألتين المقدمة التي تقام قبل الإمامة بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة هذه مقدمة أما الإقامة فمن الله أكبر تبدأ تلك مقدمة وكذلك ترتيب الفاتحة وأدلتها ادخل إلى هذا الموقع ستجدها بإذن الله تبارك يقول من هو الذي ذكر في بداية الدرس لا أدري آخر درس إيش من قصة ذكرناها حتى أخبرك بالمسمى لصاحب القصة إن كان في ذلك منفعة ومصلحة إن كان قصدك درسنا لا فقدمنا لك واحد من الجبران اسمه الشيخ أحمد عوض جبران من شباب ولكنه مقيم في المملكة قال يجوز انتظار الفقير ليأخذ الزكاة إذا كان أفقر فلا بأس من انتظار إذا كان الانتظار يسيرا هل يجوز صلاة تحية المسجد في المصلى نعم صلي تحية المسجد في المصلى فهو مسجد مصلى أهل الإسلام

0: كيف؟
1: ما نفهم.
0: الأصل شوف، الأصل المال ينقسم إلى قسمين، مال ظاهر ومال باطن. فبعضه الأصل أن يكون الزكاة فيه للدولة، الدولة هي اللي تخرجه، وبعضه يتولى الإنسان هي نفسه. ولكن كأن الآن انعدام الثقة ما بين المزكين وما بين الدولة تجعل شيء من الحرج في ذلك. شخص أحيانا مجنون وأحيانا ما هو مجنون. أيوة يزكي أيام العدل، توب عن أيام العدل وعن أيام لا الجنون الزكاة. لو كانوا مجنون تمام ماشي أبدا عقل بنقول عليك زكاة. النبي يقول تجد في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. الجمهور على وجوب الزكاة ولو كان مجنونا ولو كان صبيا صغيرا، والحنفية عندهم تخفيف في ذلك. قال الإبل التي جمعوها في البادية وغيرها من النعم، هل المشتري إذا اشترى بثمن يخص قليل عليه حرج؟ أما أنه ليس عليه حرج، يعني نعم وذلة أنه ما يشتري شيء وخاصة هو اللي أعطاه، ما يقول هذه زكاتي وأنا بشتريها منك، هذا عليه كم إبل كم بقر كم غنم ولا بشتريها منك، لا أفضل حتى لو بيشتري يشتري غيرها غير زكاة. النبي يقول من حيث العموم يعني العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، هذا قد أخرجها لله، ما ينبغي أن يعود فيها. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وحسن التعليم، يسر بنا قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذو الحقوق علينا وإلى حضرة الله.
2: مستمعين الأفاضل، استمعنا معا إلى درس من دروس الدورة التعليمية 31. نسأل الله أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا وعملا صالحا وسببا لرضاه. والآن نواصل معكم ما تبقى من فقرات هذه الفترة، آمرين لكم استماعا طيبا بصحبتنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كونوا معنا في بث مباشر لفعاليات دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية ضمن احتفالات أهل المحبة والوفاء، ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم على النحو الآتي: يوم السبت بتاريخ 23 ربيع الأول 1448 للهجرة تقام مسابقة التمثيل بين فرق حارات مدينة تريم عند الساعة 7:30 مساء.
3: ما شاء الله دار زين يقولون الحمد لله، ما شاء الله العزومة الناس فرحابها، كيف عزومة كبيرة يا أخوي الدار.
4: شفت كيف نعجبك؟
3: نعم ما شاء الله أخوي جمعت خبران على الدار.
2: ويوم الأحد بتاريخ 24 ربيع الأول 1448 للهجرة، وبعد صلاة العصر مباشرة يتم التحرك بالزف من أمام مسجد البر بحارة عديد القبلية إلى الساحة الشرقية بدار المصطفى وعند الساعة 7:30 مساء تقام مسابقة الإنشاد بين فرق حارات مدينة تريم. ويوم الاثنين قبيل الظهر بنحو ساعة يتحرك موكب الطيالة من جوار مسجد مولى عديد إلى دار المصطفى. ومن ثم تقرأ السيرة النبوية بعد صلاة الظهر مباشرة بمصلى أهل الكساء.
5: محمد المصطفى الشافع المشفى،
2: وبعد صلاة العشاء مباشرة يقام الزف العام الذي تشارك فيه مجموعة من أربطة ودور العلم الشريف وحارات مدينة تريم وعدد من المناطق والأفرقة الرياضية.
6: وهذه مشاركة متميزة من إخواننا العاملين في مطبخ،
2: حيث يختم بقراءة المولد النبوي الشريف والوعظ والتذكير.

كل هذه الفعاليات تأتيكم عبر إذاعتكم إذاعة نور الإيمان بتريم على التردد 90 ميجا هرتز، وكذلك عبر قناة نور الإيمان على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. كما يمكنكم المتابعة عبر الإنترنت على الرابط نور الإيمان تريم.ميكسلر.كوم.

0: عليك لك.
1: هل تفيض روحك شوقا إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام؟ لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، خطوتك الأولى نحو رحلة العمر لحج بيت الله الحرام تبدأ الآن. تعلن وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة عن فتح باب التسجيل المبدئي لأداء فريضة الحج لهذا العام 1448 هجرية. لماذا تسجل معنا مبكرا؟ لكي تحجز مقعدك ومقعد من تحب قبل اكتمال العدد. ونواصلك بإشعارات فورية عند صدور الأسعار والبرامج المعتمدة فور إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد. ولتسهيل الإجراءات نطلب منكم تجهيز صورة من الجواز وصورتين شخصيتين لضمان سرعة رفع الطلب عند فتح مسار الوزارة الرسمي. سارع بحجز مقعدك الآن وتأكد أنك على قائمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. للتسجيل والاستفسار التواصل معنا على الأرقام التالية 783-478-2222، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 734-911-150، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 736-557-338 أو الاتصال بالثابت 462-228. وكالة المعروف للحج والعمرة والسفريات والسياحة، حضرموت تريم، شارع دار المصطفى.

0: العيدروس للتميز عنوان: تعبت من الأسعار الغالية؟ العيدروس قال كلمته: تخفيضات حقيقية على كل أنواع السيراميك، إسباني، مصري، إماراتي، عماني، سعودي، هندي، كل المقاسات متوفرة لكل المساحات، أرضيات وجدران، حمامات ومطابخ، غرف وصالات، أحواش وواجهات. عروضنا تبدأ من 7 ريال و11 و13 و14 و15 و17 و18 لأننا دائما معكم ضد الغلاء، وتبدأ العروض من تاريخ الأول من شهر سبتمبر إلى تاريخ العاشر من شهر سبتمبر، فسارع فالكمية محدودة. عنواننا: تريم الحاوي 777-222-070 أو 784-147-007، كما يمكنكم الاتصال بالرقم 771-799-720 أو ثابت 461-214 أو 461-816. العيدروس للتميز عنوان.
1: منبه الطاعات. الجود. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا.
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: أهم أساس من أسس نهضة أي أمة هو التعليم. لا شيء غير التعليم إطلاقا. التعليم يبني الشخصية، والتعليم يوسع الإدراك، والتعليم يستثمر قدرات العقل، والتعليم يجعل الوعي الإنساني عامل بناء وأداة تقدم. أمم كثيرة انتقلت من طور التخلف والتراجع الحضاري إلى طور التقدم والازدهار الحضاري، ودائما تحضر في نفسك مثال على ما أقوله دولة فنلندا. ليس لأنها فقط اهتمت بالتعليم، ولكنها طورت في مفاهيم التعليم. بلدان كثيرة اهتمت بالتعليم، ولكنها إما أنها أخذت مناهج لآخرين ورأت أن هذا أفضل ما توصلت إليه البشرية، أو لأنها نظرت إلى التعليم نظرة محدودة على أنه حشو معلومات وبيانات ومعادلات وتواريخ ووقائع وغيرها. لكن فنلندا غير. أقول غير لأن هذه الدولة لم تتبع الآخرين في نظرتهم للتعليم، وإنما كان لها نظرة متفردة. يقول الأب الروحي للتعليم الفنلندي الدكتور باسي سالبري: أول خطوة اتخذتها فنلندا للنهوض بالتعليم هي التخلص من الجراثيم. سبحان الله، هل التعليم جراثيمه التي يجب التخلص منها؟ هذا ما يبدو. فما هي جراثيم التعليم التي تخلصت منها فنلندا؟ هي حسب الأب الروحي للتعليم الفنلندي 5، وهي كالآتي: تكثيف المواد، كثرة الاختبارات والواجبات، إطالة أوقات الدوام، الدراسة المنزلية والدروس الخصوصية. كلها أسباب يؤكد سالبريك أنها جراثيم قادرة على هدم أي نظام تعليمي يتكئ عليها، لأنها ممارسات غير تربوية من شأنها إرهاق الأستاذ والتلميذ معا وإضعاف عملية التعليم ككل. دعونا نتحدث عنها قليلا ونقارنها بالتعليم عندنا. الجرثومة الأولى وهي تكثيف المواد. تكثيف المواد وهي طبعا إحدى أهم الجراثيم التي يتصف بها التعليم عندنا. التعامل مع الطالب بالكم وليس بالكيف. كم يحفظ من المعلومات؟ كم يتلقى من الحصص يوميا وأسبوعيا؟ كم يحل من الواجبات؟ كم مرة يختبر؟ كم وكم وكم؟ أصبحنا نتعامل مع الطالب وكأنه خزان معلومات، أو كما أسماه باولو فيريري بالتعليم البنكي الذي يصور المتعلمين كأنهم حسابات بنكية يتم إيداع المعلومات في أذهانهم من قبل الأساتذة. لهذا تجد الطالب يعب ويخزن ما استطاع من المعلومات حتى إذا جاء الاختبار أفرغها في الأوراق وخرج من القاعة وهو لا يكاد يذكر شيء، لأنه أفرغ ما حفظ من المعلومات. فنلندا وصفت هذا الأسلوب بالجرثومة الخطرة على التعليم، لأنه يتعامل مع الطالب وكأنه مجرد خزان معلومات وليس عقلية ناقدة ومحللة ومتسائلة. لهذا تخلصت فنلندا من أولى الجراثيم وهي تكثيف المواد. تقول مديرة مدرسة فنلندية: لا يمكنك أن تتوقع استيعاب العقل إذا ظل يشتغل دون راحة. لهذا تجد في فنلندا أن كل حصة تعقبها استراحة لعب وترفيه لربع ساعة يستريح فيها العقل ويتجدد فيها التفكير. الجرثومة الثانية هي كثرة الاختبارات والامتحانات. فوالله إنهم فعلوا خير في الطالب بإبعاد شبح الاختبارات والامتحانات المرعب. في تعليمنا تشكل الاختبارات والامتحانات فعلا عامل خوف ورعب للطلاب. والله يعين من لا يحقق النتائج المتوقعة منهم أو من أولياء أمورهم. يعيش الطالب عندنا رعب الاختبارات والامتحانات، خاصة في السنة الأخيرة للمدرسة. من يتصور أن مصير الطالب ومستقبله معقود في بضعة أوراق ولحظات بسيطة جدا من حياته في المدرسة؟ فنلندا لم تقتنع بمردود سياسة الاختبارات، لهذا حددت دور المدرس الفنلندي في مساعدة كل طالب لفهم المادة داخل الصف دون ملاحقة الطالب بالامتحانات الطويلة والقصيرة والمفاجئة أو مواسم الرعب النهائية. ترى فنلندا أنه إذا اطمئن الطالب في يومياته الدراسية استطاع أن يفكر ويعبر ويتطور. أما التشديد والتهديد بالاختبارات فله عواقب انسحابية خطيرة، ابتداء من مشاعر التوتر والقلق، مرورا بالضغوطات النفسية الحادة، وصولا في حالات مؤسفة إلى المفاضلة بين التعليم أو الحياة، وكأن التعليم مناقض للحياة. وأعظم ما ترى فنلندا في هذا الصدد أن دور المدرسة أكبر من أن تحكم على طالب من خلال ورقة، وهي ترى أن التعليم ليس للتقييم. القرثومة الثالثة هي إطالة ساعات الدوام، وتعني إنهاك وإرهاق الطالب ذهنيا، وهذا يسبب في ضعف التركيز الذهني لديه، خاصة إذا ارتبط طول الوقت بحشو المعلومات الذي يسبب ضياع الوقت والملل للطالب والمعلم. فنلندا رفعت شعار تدريس أقل تعلم أكثر، يعني تقليل وقت التدريس مع تعلم أكثر، لأن فنلندا ترى أنه لا توجد علاقة بين زيادة أوقات الدراسة والتفوق، بل على العكس فإن هذه الدولة المتفوقة في تعليمها ترى أن فكرة التقدم تعليميا من زيادة عدد ساعات الدراسة هي مجرد خرافة، لهذا طبقت فكرة التقليل في ساعات الدراسة. ولهذا يعتبر الطلاب الفنلنديون هم الأقل مكوثا في المدرسة. البيوت الفنلندية خلت من الدروس الخصوصية، المعلمون الفنلنديون أصبحون يقضون ساعات تدريس أقل من البلدان الأخرى، الطالب الفنلندي هو الأقل قلقا، المدرسة الفنلندية تفوقت عالميا خلال سنوات قليلة. أيضا القرثومة الرابعة هي الدراسة المنزلية وحل الواجبات وعمل الأنشطة في البيت. فنلندا ترى أن للطالب الحق في الاستمتاع بوقته خارج وقت المدرسة والجلوس مع أسرته، بدلا من تضييع الوقت في حل الواجبات والأنشطة، مما يسبب في عزل الطالب اجتماعيا وعاطفيا عن أجواء الأسرة. لابد أن يكون لكل جانب من جوانب الحياة حقه من الاهتمام والرعاية والعناية حتى ينشأ الطالب متوازنا في شخصيته. القرثومة الخامسة هي الدروس الخصوصية، والدروس الخصوصية تعني أن الطالب لا ينال حقه في الفصل، أو أنه لا يركز في الشرح، أو أن المعلم لا يبذل الجهد لإيصال المعلومة، حتى يترك مساحة للاستفادة الشخصية من الدروس الخصوصية. لهذا تتضاعف أوقات الدراسة على الطالب، فيصبح كل يومه دروس في دروس، يأتي من المدرسة تعبان مرهق ثم ينضم للدروس الخصوصية، وهذا ما يسبب له الإرهاق الجسدي والذهني، وكل هذا بسبب نظام التعليم السائد عندنا. هناك أيضا قرثومة سادسة نضيفها، وهي المواد المعقدة التي لا ينتفع منها الطالب لأنها لا تنفع في واقعه. والله كم وكم تساءلت عن جدوى هذه المواد المعقدة وما منفعتها للطلاب، وهي التي يسميها الأب الروحي للتعليم الفنلندي الدكتور باسي سالبري المعرفة المعزولة، ويعني بالمعرفة المعزولة المعلومات التفصيلية التي لا يتناولها إلا أهل التخصص الدقيق. هذه المواد للأسف مغرقة بالتفاصيل التي لا يحتاج لها الطالب في دراسته، فهي تضيع وقته وقدراته فيما لا طائل ولا فائدة من ورائه. هذه جراثيم تخلصت منها فنلندا، فتصدرت العالم في قائمة أفضل الأنظمة التعليمية، وحاز طلابها على أفضل الدرجات، ونالوا السمعة الباهرة في حياتهم التعليمية. فإذا أرادت أي أمة أن تنهض في تعليمها وهو أساس النهوض، فعليها أن تستفيد من مثل هذه الدول التي لم تلزم نفسها بأنظمة تعليمية غير متجددة وغير متطورة، بل أوجدت لنفسها الطريق الأمثل لارتقاء فكر التعليم. هذه تجربة حاضرة ورائدة أمامنا، فكرت بطريقة مختلفة فتفوقت على غيرها، جميل أن نقتدي بها مع إضافة ما هو صالح لأمتنا وثقافتنا العربية الإسلامية. نحن آل
0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا.
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور

0: أعلى له.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم، بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد.

آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة، متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. رواه مسلم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قام

anime. Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allah

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر المخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين.

من الحبيب فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم

مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان.

0: المضلين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمد اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهن بالإقتار فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف أشرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صمت وجوهنا عن السجود إلا لك فصلنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد جنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم صرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأقلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم رب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل

وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافلين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا

فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد

ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير.

قاد حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقبني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا عليم يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا

غائب يا موجودا عند الشدائد، يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل، اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا، فقرب علينا المسافات، سلمنا من العلل والآفات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته وكفر من شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكف من شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا بالهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا بالهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كونوا معنا في بث مباشر لفعالية دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية ضمن احتفالات أهل المحبة والوفاء، ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم على النحو الآتي: يوم السبت بتاريخ 23 ربيع الأول 1448 للهجرة تقام مسابقة التمثيل بين فرق حارات مدينة تريم عند الساعة 7:30 مساء.
1: ما شاء الله دار زين يقولون الحمد لله، ما شاء الله العزومة الناس فرحابها، كيف عزومة كبيرة يا أخوي الدار،
2: شوف كيف نعجبك.
1: نعم ما شاء الله أخوي جمعت خبران على الدار.
0: ويوم الأحد بتاريخ 24 ربيع الأول 1448 للهجرة، وبعد صلاة العصر مباشرة يتم التحرك بالزف من أمام مسجد البر بحارة عديد القبلية إلى الساحة الشرقية بدار المصطفى وعند الساعة 7:30 مساء تقام مسابقة الإنشاد بين فرق حارات مدينة تريم

0: ويوم الاثنين قبيل الظهر بنحو ساعة يتحرك موكب الطيالة من جوار مسجد مولى عديد إلى دار المصطفى. ومن ثم تقرأ السيرة النبوية بعد صلاة الظهر مباشرة بمصلى أهل الكساء.
1: محمد المصطفى الشافع المشفى، ربي صل على محمد.
0: وبعد صلاة العشاء مباشرة يقام الزف العام الذي تشارك فيه مجموعة من أربطة ودور العلم الشريف وحارات مدينة تريم وعدد من المناطق والأفرقة الرياضية.
2: وهذه مشاركة متميزة من إخواننا العاملين في مطبخ،
0: حيث يختم بقراءة المولد النبوي الشريف والوعظ والتذكير.

كل هذه الفعاليات تأتيكم عبر إذاعتكم إذاعة نور الإيمان بتريم على التردد 90 ميجا هرتز، وكذلك عبر قناة نور الإيمان على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. كما يمكنكم المتابعة عبر الإنترنت على الرابط نور الإيمان تريم.ميكسلر.كوم.

أيها الأحبة، سألني مرة أحدهم وقال: هل فعل الصحابة أو السلف مجلسا كمجالس الموالد التي تجتمعون فيها في زماننا؟ فقلت له: نعم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون فرحا وشكرا لله على الهداية ومنته عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير وفي كتابه الدعاء باب فضل مجالس الذكر، والإمام أحمد في مسنده وأصله عند الإمام مسلم، ورواه الإمام النسائي في سننه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: معاوية رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. قال: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي بهم الملائكة وهم مجتمعون يذكرون منة الله عليهم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. والحديث نص صريح على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون على تذكر منة الله تعالى عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أفاضه الله عليهم بسببه من الخيرات والبركات والهدايات. هذا الاجتماع أيها الإخوة لا يختلف في صورته ومضمونه عن الاحتفال بالمولد الذي نجتمع إليه في زماننا. وفي الحديث الشريف نص صحيح وشاهد من شواهد الشريعة الصريحة يؤصل للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كما أن الحديث نص يمنع القول بأن الاجتماع لمدارسة سيرته صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله وما خصه الله به لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، بل إن هذا يخصص بحديث آخر كما قال الفقهاء: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها إلى يوم القيامة. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: أيها قوم، أيها قوم، ماذا جرى؟ فتلك نار فارس قد أخمدت، وذلك إيوان كسرى قد تصدع. نار لها ألف سنة صامدة، وها هي اليوم قد خمدت. ألا يوجد من يخبرنا، من ينورنا؟ سأذهب إلى الراهب لعلي أجد عنده المخرج. هل من أحد هنا؟ هل من أحد هنا؟
2: هل قصدت مناداتي يا فتى؟
1: نعم يا سيدي.
2: حللت أهلا وعمت خيرا،
1: لكن من أين سيمكث الخير وقد حصل ما حصل؟
2: فهمت. أراك تسأل عما يدور في هذه الأيام؟
1: بلى يا سيدي، هل عندك النبأ؟
2: إن في الكتب السماوية قد أتى بها نبأ ما سيحدث من معجزات للنبي المنتظر.
1: نبي؟ أنبي بعد عيسى؟ ما هي أماراته؟
2: قد جاء في الأثر أن نبي اسمه أحمد يكون خاتم الأنبياء، يلد مختونا وساجدا، وبين كتفيه خاتم النبوة مبينا.
1: إذن ما يحدث إنما هي مقدمات ومعجزات وبشارات لهذا النبي؟
2: أرى أنه لا تفسير آخر لذلك.
1: يا سيدي، هل زدتني مما تعرفه عن هذا النبي؟
2: فالحديث سيطول عن هذا النبي المرتقب، دعنا نمشي في جولة في هذا الوادي، منها نستنشق الهواء النقي، ومنها أزيدك يا فتى بما علمت في خبر النبي أحمد.
1: فكرة جيدة، تفضل تفضل يا سيدي، إنني منصت لما ستقول.
3: ففي هذا العام 12 من ربيع الأول، لعام البطش والجبروت، عام الفيل، هذا العام فالكل منبهرا، الكل متحيرا، لا يدرون أن قد أحلت عليهم أعظم النعم، أحل عليهم أحمد ومحمد والمصطفى، الحبيب الشفيع منورا، فولد هذا الهدى مختونا ساجدا، فالكون استبشرا وتنورا.

0: اليوم درس كم انتظرت سماعه.
1: نعم يا حامد، إنه درس يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل مخلوق عرفته البشرية
2: صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كنت أسارع الخطى لعلي أدرك الدرس.
1: اجلس يا عمر، لحسن حظك أن الأستاذ اليوم تأخر، وإلا قد فاتك الكثير من درس اليوم.
3: صدقت يا عبد الله، إن شاء الله لن أكررها مرة أخرى.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أعتذر منكم لتأخري لأمر خارج عن إرادتي يا طلابي. حسنا يا طلابي، أين وصلنا معكم في الدرس؟
1: وصلنا يا أستاذ إلى الدرس الذي يتكلم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: بالضبط يا أستاذ، بعدما أشرحت لنا بدايته وهي ولادته، ثم المعجزات التي حصلت له مثل خمد نار فارس وتصدع المبنى العظيم إيوان كسرى.
4: نعم يا طلاب، وبعد أن كبر الحبيب واستقوى شابا مزهرا، وبان في الرعية صادقا وفيا، وخلقه السماحة والشجاعة والصبر الجميل المجملا، حتى شاع سره فوصل الصغير والكبير المقعدا، فتلك خديجة قد سمعت من خلقه وأمره ما يحمدا، فعرضت عليه تجارة لها ثم الزواج المشرفة، حتى وصل إلى الأربعين نبيا مرشدا، وأمر من الله بالهدى مبلغا، عندها لاقى ما لاقى، فذاك عمه أبو لهب قد آذى وله تصدى، وتلك حمالة الحطب وزوجها قد وضع على ظهره القذى، وفي طريقه الأذى، وفي الطائف هم أن يذهب لعله يلاقي بها معصما، فإذا بالرد معنفا، فأغروا عليه الصبية وذا الجنى، ليرموا عليه بالحجارة رميا محقدا، فشق جبينه وكسرت رباعيته، فسال الدم معطرا، فبادر الشفيع أن يمنع وصول دم، خشية أن تنتقم الأرض بأمر من السماء، حتى استظل بجدار بستان لعله يجمع أنفاسه المرهقة، فجاءه عامل البستان عداس حاملا أقطاف عنب منه للحبيب مهديا، فسر الحبيب صنع ذاك الفتى، ثم أتى ملك الجبال لمحمد ناطقا، ألا تأذن يا حبيب البرايا أن أطبق عليهم الأخشبين فلا ترى منهم أحدا؟ فرد الحبيب لا وكلا، لعل الله يخرج منهم من يوحدا، عليك الصلاة والسلام يا رمز الرحمة والسلام،
2: عليه الصلاة والسلام.
3: يا أستاذ، إن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قد أودي كثيرا حتى من أقرب أهله.
4: نعم يا أبدائي، حتى وصل إلى الثالثة بعد 60 مكملا وحيه ورسالته المشرقة، فقام في الملأ خاطبا، اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، ففهم الصديق مقصد خليله، فهال بالبكاء حينها، اختضبت لحيته مبتلة بدموع الفراق المحقق، ثم أعلن المختار وداعه لصحبه، حتى انهلت المدينة كلها بالبكاء، وعندئذ جاء ملك الموت مستأذنا له مخيرا، فاختار الرفيق الأعلى مكررا مؤكدا، وبعد موته كم ضجت المدينة ضجا، فذاك الفاروق حاملا سيفه محذرا ممن يعازيه في وفاة محمدا، وهناك بلال لم يطق مكث المدينة لآثار بمحمد ذاكرا، حينها قام ابن أبي قحافة مخاطبا ومثبتا أصحابه مما قد أبتلوا، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فهكذا ودع المختار أهله وخله. نعم، ودع بعدما اجتهد وأنجذنا، بعدما نورنا واصطفانا لنكون معه في الجنة إخوانا. بأبي وأمي أنت يا رسول الله، بأبي وأمي أنت يا رسول الله، فقد ودعت ولم ترى من نعيم الدنيا شيئا. عرضت عليك جبال مكة ذهبا فأبيت، لتختار أن تعيش مسكينا وتحيا مسكينا وتموت مسكينا. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: إن لسيدنا أبي بكر الصديق دور كبير في وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم يا عبد الله، مع إنه أكثر الصحابة محبة وقربة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا من يقول لي، ماذا استفدنا من موقف سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
5: استفدنا يا أستاذ الصبر عند الابتلاء والصبر عند الصدمة الأولى، فكل ما يأتي من حزن وابتلاءات من الله تعالى ليجازينا إذا صبرنا ورضينا بما قدر الله لنا.
0: أحسنت يا حامد.
1: إن شاء الله الدرس القادم نريد أن نعرف أكثر عن حياة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد شوقتنا لقصة حياته يا أستاذ.
0: إن شاء الله، وبارك الله فيكم يا أبنائي، فقد أكملنا الدرس اليوم، وسنخرج معا لندرك الصلاة في جماعة. تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

هذا الجيل قد تداخلت عليه أمورا مؤسفة، فأصبحوا وراء الوسائل الملهية، ذاك ينشر أمورا مخزية، وهذا يكذب ويحتال بين النساء مهددا، والآخر لم يبلغ الرشد ويرى ما يذهب ماء الحياة، وهذا جعل من السهر وقته وماله وحاله المعظمة. ألا نعي ما قد وقعنا فيه من الرداء؟ الأب أول معضلة، ألا ترضى أن يقال عنك في السماء إنه كان ظالما جائرا؟ فولدك أول شاك للرحمن مصرحا، فأحسن التربية تسر بفعلهم وتفرحا. وأنت يا أخي حكم نفسك، فهناك من الوسائل ما به العقل قد تخمرا. ألا يا أخي عليك أن تسمع قولي وتفهما، أين وقتك في محمد ورب محمد؟ أين وقتك في محمد ورب محمد؟ ألا تفيق لهوى نفسك وغدر شيطانك الرجيم المدمرا؟ انهض انهض انهض وأدرك الوقت الثمين المهدرا، أدرك قبل أن يعي الجسم أو يأتي الهرم مخذلا أو تأتيك المنية حاضنة. انهض واجعل الوقت لمحمد ورب محمد، اجعل الوقت لمحمد ورب محمد.

0: ربي كم أعقت والدي وكم جرحت والدي، ربي إني نادم على كل لحظة تسببت في ألم قلب أمي، كل فعل طأطأ رأس أبي، ربي هل لي أمل لأتوب؟ أرجع لأدرك رضاك ورضاهم، أرجع لأدرك رضاك ورضاهم.
1: يا الله إني مستحي لرفع يدي، فلا وجه معي لأخاطبك. تصفحت أيامي وساعاتي فوجدتها غارقة في محيط الغفلة والضياع، ما بقي من عمل مخزن إلا ولي فيه نصيب، فهل لي فسحة يا الله لأتلذذ بمناداتك، فإني إليك عائد.
2: يا عادل العادلين ويا راحم المستضعفين يا الله، أنا عبدك الضعيف الذي استقويت على عبادك باتباع شيطاني الرجيم. كم ظلمت، كم نهبت أموالا وأملاكا لم تكن لي، فالرشوة كانت عملي والكذب والتزوير طريقي، لكن عرفت وتيقنت إن لا ظلم أقبح من ظلم النفس، فظلمت نفسي بسلب حقوق خلقك، فإني نادم ومعترفا بكل حق لأعيده إلى أهله. يا رب فإني أريد أن أكون في صفوف عبادك الصالحين، فهل لي قبول في ذلك؟ يا الله فهل لي قبول في ذلك؟
3: لا يا أخي لا تقل ذلك، لا تقنط من رحمة الله، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز مخاطبا من أكثر المعاصي وأسرفوا في فعل المنكرات، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. فأنا وأنت وأنتم كلنا معرضون للزلل والخطأ، لكن لا ندع وساوس الشيطان تقف لنا عائقا في الرجوع والتوبة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. إخوتي في الله، فوالله إننا في أتم نعمة بحمل كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الكلمة التي كتبت على العرش قبل خلق الدنيا، فهي من كرمتنا وشرفتنا، فهل نجاهد أنفسنا للعمل بمقتضاها؟ فهل نجاهد أنفسنا للعمل بمقتضاها؟ وكيف لا وهي مفتاح دخولنا للجنان؟

أخي ممن أسرف على نفسه، فالباب مفتوح لتدخل قصر التذلل والانكسار، قصر التوبة والرجوع لله الفرد الصمد. فكيف يحق لك الظن بعدم قبولك وقد عصيته فسترك، وكنت تعيد الذنب تلو الذنب وهو مستمر في سترك، بل ويرزقك وإذا مرضت شفاك بعد أن محى ذنبك. فاجعل ما بقي من عمرك لمحمد ورب محمد. إلهي اجعل ما بقي من أعمارنا في رضاك ورضا رسولك، في رضاك ورضا رسولك.

أيها الأحبة، ما زال شهر ربيع الأول يذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبنا في هذا الزمان كما خاطب أصحابه رضي الله عنهم حينما قال: أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. لأن كان في رمضان المبارك تهب رياح الإيمان لما فيه من نزول القرآن وليلة القدر وفرضية الصيام، ففي شهر ربيع الأول تهب علينا رياح الحب والغرام بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شهر المولد شهر لتقوية الصلة بين الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم، فقد كثرت في زماننا الملهيات وخيمت على ظلال قلوبنا المدلهمات، وقل من يذكرنا بهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتأتي هذه المهرجانات الدينية بهذه المناسبة العظيمة لتشد بين رباط قلوبنا وبين حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا بسبب ما يذكر فيها من شمائله الحميدة وخصاله المجيدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومعلوم أيها الأحبة أن الصحبة الكرام رضي الله عنهم مع رؤياهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب عهدهم به صلى الله عليه وسلم يجلسون لبعضهم ويتحدثون مع بعضهم عن حياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم. ولقد اجتمع مرة سيدنا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه عند أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يزورها قبل وفاته. قال أبو بكر رضي الله عنه: فلما انتهينا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، تذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كانا معه من حياتهما رضي الله تعالى عنهما. وهذا ما نفعله في اجتماعاتنا التي نجتمع فيها على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تذكر سيرته، لنستن بسنته وهديه. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد

كفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم.

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات

أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، أنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة ودنيا

كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير.

ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله, عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله, عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين

وغيظ نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي

0: آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم تسامك تسامك تسامك. فحينا ربنا بسلامة النبي رحمة الله دارك دار سامة بارك تبع دار جل الإكرام. اللهم لا منا المضي دار المضي ما منا دار دار المغدي دار المغدي دار المجد. أمر بيننا على ذكر وجهك وجهك لا إله إلا الله ولا شريك له الملك الحمد والحمد على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: الحمد لله رب العالمين،
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك.

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

غسلت عطا وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا.

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد. تجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد مشفع حانا قبيل فجر

قد رتلت والشدو أصبح محكما شدت الخلائق بالحبيب محمد

تكون محببا للنشئ فاجعل نشأنا متعلما والجهل نبغي محو كل جهالة

الله أكبر الله أكبر الله

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على

0: حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودجاجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه على ممر الدهور والأزمان. نحن في روح وراحة وحبور واستراحة، نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. نحمد الله، نحن نتنقل في هذا الشهر المبارك شهر ربيع الأنوار من مجلس إلى مجلس، ونحن شارفنا في آخره كما قال الحبيب علي عليه رحمة الله: آخر ربيع أول المشهور تحيا الجدوب. نسأل الله أن تحيا جدوبنا وتحيا قلوبنا بذكره وبالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. لكن المقصد من هذه المجالس وحضورنا لهذه المجالس إنما هو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لابد أن نأخذ من هذه الأوصاف وهذه الشمائل التي نسمعها ونتلقاها في كل وقت وحين، صباحا ومساء وعصرا وإشراقا، كل هذه نحضرها هذه المجالس، لكن نريد في هذه المجالس ثمرة في القلوب وثمرة في الأسر وثمرة في النفوس حتى نلتقي وحتى نرتقي بهذه الصفات المحمدية. رسول الله عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن وهو رسول الله، أدبني ربي فأحسن تأديبي، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. لكن أين صفاتنا من صفاته؟ أين أخلاقنا اليوم؟ اليوم لو ينظر الإنسان إلى الأسواق وإلى المجتمعات يرى أن الأخلاق قد ساءت وأن كثيرا من الأمور قد تغيرت في أحوال الأمة. لماذا؟ لأن بعدنا عن مثل هذه المجالس، والله حافظنا وحارسنا ببركة هذه المجالس. ترون أنتم ما نحن فيه من نعم كثيرة، وأهمها نعمة الطمأنينة، وهذه نعمة عظيمة ربما مسلوبة عند كثير من الخلائق في هذا الكون، لكن نحن نتنعم بها ونستشعر سر هذه الروحانية ببركة هذه المجالس. ولهذا احضروا بقلوبكم قبل أن تحضروا بأجسادكم، وخذوا مسائل مما تسمعون من علمائنا ومشائخنا، نسأل الله أن ينفعنا بهم ظاهرا وباطنا. نسأل الله أن نتحقق ما نسمع في مجالسنا وفي بيوتنا وفي شوارعنا وفي أعمالنا وفي كل مكان نرتقي إليه، حتى تكون أوصاف النبي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام منتشرة في واقعنا. سيدة عائشة عليها رضوان الله تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. نحن وين أخلاقنا من أخلاقه؟ وين صفاتنا من صفاته؟ ربما الأب لو أراد أن يلبس ابنه كوفية أو شيء زي الصحابة ربما لاستنقصوا البعض، لكن لو قص ابنه حلاقة أو شيء من هذه الأمور الخبيثة التي تتعلق بأعداء الإسلام لا فرح من ابنه ونظر إلى ابنه بشيء بعين التعظيم وبشيء بعين الرفعة. لا والله، الرفعة الحقيقية هي في الدين. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينه. إذا لم نحي الدين في البيوت وفي الأسواق وفي كل مكان، فبالعلم وبالدين تحيا الأمم وترتقي. ولهذا احضروا هذه المجالس ونحن في آخر ربيع أول. نسأل الله أن يفيض علينا مما أفاض على أسلافنا الصالحين من الخيرات ومن العلوم ومن الفهوم، حتى نرتقي وحتى نترقى إلى الدرجات العالية مثل ما نالوا. نسأل الله سبحانه وتعالى مثل ما أعطاهم أن يعطينا، والساقي باقي كما يقولون. ولهذا من قرع الباب فتح له الباب، لكن بقلوب صادقة وبقلوب منكسرة. ما يحق لنا أن نتكلم في وجود مشايخنا، لكن امتثال الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس سببا للفرج وسببا لرفع الحرج والضيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن المسلمين كل بلية ومدلهمة ظاهرا وباطنا، والعفو.
1: الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بأن جعلنا من أمة هذا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنها أيها الأحباب نعمة، وأي نعمة، فنسأله تبارك وتعالى أن يقربنا منه صلى الله عليه وسلم، وأن يحنن روحه الشريف علينا صلى الله عليه وسلم. فنحن وإياكم كما سمعتم في خواتيم هذا الشهر المبارك، نسأل الله أن تحيا فيه قلوبنا، نسأل الله أن تزداد قلوبنا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يبلغ الإنسان حقيقة الإيمان كما يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر من هذه الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فنسأل الله أن يمكن هذا في قلوبنا، وأن يرسخ هذا في قلوبنا. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب ذو شجون، لربما لو أراد المتكلم أن يتكلم عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا لا لا, لا, لا كما قال الحبيب علي: يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود، بعد أن أثنى الله تعالى عليه في كتابه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذا الثناء من الحق جل وعلا، ماذا يساوي؟ ماذا يكون مدحنا، وماذا يكون إنشادنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هذا الثناء العظيم من الله تبارك وتعالى؟ وهو شخصية متكاملة، فلا تجد شخصية في هذه الحياة أو دورا يقوب به أحدنا في هذه الحياة إلا ورسول الله بلغ القمة في ذلك. فكان نعم الزوج صلوات ربي وسلامه عليه، نعم المجاهد في سبيل الله، وكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، كان أكرم الناس، كان أعظم الناس تواضعا، شخصية متكاملة من جميع الجوانب أيها الأحباب. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيدنا الحداد فيه: محمد المحمود في الأرض والسماء بأوصاف حمد طيب متكاثري، إلى أن قال بعد ذلك: ورد مفاتيح الكنوز زهادة، وما مال للدنيا الغرور بخاطري، ومن سغب شد الحجارة طاويا لأحشائه الطيبات الضوامر، صلوات ربي وسلامه عليه. عندما كشف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في غزوة الخندق، كشف بعضهم عن حجر يربطه على ظهره لكي يقيم صلبه، كشف لهم صلى الله عليه وسلم عن حجرين، وهو الذي خيره الله تبارك وتعالى أن يحيا وأن يكون ملكا رسولا، وأن يكون ملكا رسولا، وأن يكون عبدا رسولا. فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أختار أن أكون عبدا رسولا، أجوع يوما وأشبع يوما، إن جعت تضرعت إلى الله، وإن شبعت حمدت الله تبارك وتعالى. وهو الذي عليه الصلاة والسلام عندما اجتمع عليه نساؤه يسألنه النفقة عليه الصلاة والسلام، وما كان عنده شيء، حتى آل منهن صلوات ربي وسلامه عليه، كما يروي هذا البخاري في صحيحه. وانتشر الخبر أنه صلوات ربي وسلامه عليه طلق نساءه، فدخل سيدنا أبو بكر على السيدة عائشة فوجدها تبكي: طلقك رسول الله؟ قالت: لا أدري. دخل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه على السيدة حفصة وجدها تبكي: أطلقك رسول الله؟ قالت: لا أدري. وآل في مشربة، غرفة صغيرة كانت في المسجد، وكان عليها عبدا أو يعني على هذه الحجرة. فسيدنا عمر كان شديد كما تعلمون، لم يطق أن يصبر، فجاء إلى ذلكم العبد وقال له: استأذن لي على رسول الله. فذهب قال له: ذكرته لك فلم يرد علي شيئا. بقي سيدنا عمر يدور في المسجد، ثم استأذن مرة ثانية فلم يأذن له، ثم استأذن مرة ثالثة فأذن له صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا عمر: فصعدت إلى هذه المشربة فوجدته مضطجعا عليه الصلاة والسلام على حصير قد أثر الحصير في جنبه، ولم يكن فيها شيء إلا إهاب، قربة معلقة. فبكى سيدنا عمر، قال له: يا رسول الله، كسرى وفارس يتنعمون بالأرياش وأنت رسول الله. وكان مضطجعا عليه الصلاة والسلام، فجلس صلوات ربي وسلامه عليه وقال له: يا عمر، أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه مباسطا: أرأيت يا رسول الله، كنا في مكة نغلب النساء، وقدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم قال له: هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال له: لا عليه الصلاة والسلام، وإنما آل منهن شهرا أو 29 يوم. ثم خرج عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت آية التخيير، بعدما نزل قوله تبارك وتعالى: تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ عليه الصلاة والسلام بالسيدة عائشة وقال لها: يا عائشة إني ذاكر لك أمر فلا تستعجلي حتى تستأمري أبويه. فلما تلا عليها الآية قالت: أفيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟ أختار الله ورسوله وكلهن عليهن رضوان الله، اخترنا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان أسوة للفقراء صلى الله عليه وسلم. فهكذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ذو شجون أيها الأحباب. هكذا كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، حتى ذكروا عن سيدنا عبد الله بن زيد الأنصاري صاحب الأذان، هذا الذي رأى الأذان في المنام، قالوا جاءه خبر وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كان في بستان أو كان في حائط له، لما جاءه الخبر أن رسول الله توفي رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم خذ بصري حتى لا ترى أحدا أو حتى لا ترى عيني أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا نبينا أيها الأحباب، يجب علينا أن نعرف شمائله وأن نعرف أخلاقه، وكما سمعتم نريد ثمرة لهذه المجالس. كم من المجالس حضرنا في هذا الشهر، نريد ثمرة، وإلا تكون حجة علينا هذه المجالس. ينبغي أن نحرص على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان الله تعالى ذم في القرآن أقواما رفعوا أصواتهم في حضرته، فقال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وامتدح أقواما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فكيف حال الذي يخالف سنته، يخالف هديه عليه الصلاة والسلام؟ لربما يكون أسوأ حالا من الذي يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فينبغي لنا أن نحرص كما سمعتم على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، أن نحيي سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد كان عظيم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، بل كان عظيما في كل جانب من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا نبينا، وأن يرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا، وأن يخضر مرعانا ويحيي جدوبنا في هذا الشهر المبارك. أسأله تبارك وتعالى أن يقبلنا على ما فينا، وأن يرحم هذه الأمة، وأن يفرج عن هذه الأمة، وأن يغيث هذه الأمة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. نبيٌ عظيمٌ خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب، نجتمع على ذكره وذكر أوصافه، هذه الأوصاف التي جعلت الكافر يؤمن بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولو لم يره. فهو صلى الله عليه وسلم الكامل في أخلاقه وفي شمائله عليه الصلاة والسلام. نحمد الله الذي جعلنا نذكره في هذا الشهر بذكر أكثر، وهذا الشيء بالشيء يذكر. فهذا الشهر جاءنا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان من قول الصحابة رضوان الله عليهم في أنشودتهم المشهورة: جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. ونحن نرى ونعتقد أنه جاء شرف الكون وهذه الأرض التي نعيش فيها صلى الله عليه وسلم، لم يشرف المدينة فحسب، بل جئت وشرفت الكون كله يا رسول الله. فنحمد الله أنه جاءنا وكان وهو نبي لنا صلى الله عليه وسلم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام تمنت الملوك أن تغسل عن قدميه وتقبل نعليه وتحمل نعليه، وأنتم تقرؤون في السير وكما ذكر ابن كثير في تاريخه أن النجاشي رحمه الله لما وصف له النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وقال فيما قال: لولا ما أنا فيه من الملك لكنت عنده أقبل نعليه، في رواية أخرى أحمل نعليه. ملك من ملوك الدنيا، وهو ملك إحدى الدول العظمى في ذلك الزمان. هرقل لما وصف له النبي صلى الله عليه وسلم في قصته والمساءلة التي جرت بينه وبين أبي سفيان قبل أن يسلم، ذكر له أوصافه فقال: إن كان كما قلت فإنه سيملك موضع قدمي هذين، ولو أني أخلص إليه لغسلت عن قدميه. غسل قدمي النبي صلى الله عليه وسلم بما افتمع من أوصافه صلى الله عليه وسلم. لا بل أوصافه صلى الله عليه وسلم فشت في المدينة قبل أن يولد بمئات السنين صلى الله عليه وسلم. وجاء في تاريخ ابن كثير رحمه الله أن تبان أسعد، وهو هذا الذي يسمى تبع اليماني، مر بالمدينة بيثرب قبل أن تسمى مدينة، متجها إلى الشرق للتجارة، وترك ابنا له يتجر في المدينة، وعاد بعد فترة فوجد أهل المدينة قد اختلفوا مع ابنه وقتلوه، فعزم على أن يبيد هذه المدينة ويقطع نخلها ويهدم بيوتها، وبدأ القتال مع أهل يثرب، فكانوا يقاتلونه بالنهار ويجرونه بالليل، يرسلون له الذبائح والمنائح فعجب من أمرهم. وقد اجتمع في المدينة 3 قبائل من اليهود، لأنهم يعلمون من كتبهم من التوراة أن هذه البلدة يهاجر إليها نبي آخر الزمان، فاجتمعوا حتى ظنا منهم أن يكون من أولادهم، فخرجوا إلى تبان أسعد، هذا تبع اليماني، وقالوا له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أبيد هذه البلدة لأنهم قتلوا ابني. قالوا له: لن تخلص إلى ذلك ولن يمكنك الله من ذلك وسيهلكك. قال: ولما؟ قالوا: لأنها هذه بلدة يهاجر إليها نبي آخر الزمان. قال: حدثوني عنه. فذكروا له أوصافه، هذه التي نقرأها في الموالد، يأمر بالعفاف وينهى عن المنكر ويأمر بالأمانة والوفاء بالعهد، هذه الأوصاف التي نقرأها في الموالد. فآمن به، وهذا الأمر قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم 700 سنة. وقال فيه أبيات مشهورة يقول فيها: شهدت على أحمد أنه مرسل من الله بار النسم، فإن مد عمري إلى عمره لكنت له وزيرا وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل هم. قال هذا الكلام قبل 700 سنة، يظن أنه سيبعث أو سيأتي قريب إلى المدينة، وبقيت هذه الأبيات محفوظة في أهل المدينة، فشاء خبر هذا الخبر وعزف عن تدمير المدينة وانصرف إلى اليمن، ومر بالكعبة وكساها وأمر بكسوتها، وهذا معروف. بذكره وبذكر أوصافه آمن رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل 700 عام من بعثته، بل من ولادته. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقبله أهل المدينة، قال له أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قاله: يا رسول الله سأمدحك بأبيات قالها فيك تبع اليماني. وأتى بها هذه: شهدت على أحمد أنه مرسل من الله بار النسم، من الله بار النسم، فإن مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل هم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا تبع اليماني فإنه قد أسلم. شهد له بالإسلام. من ذكر هذه الأوصاف، من ذكر هذه الشمائل وهذه الأخبار التي تتوارد علينا ونسمعها نظما ونثرا في هذا الشهر الكريم، ولا يمنعنا مانع من ذلك، فهي ترياق لأنفسنا ولقلوبنا، نسمعها فيزداد إيماننا. إذا كان الملوك آمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وتمنوا أن يغسلوا عن قدميه وأن يحملوا نعليه صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ كيف أثرت فينا هذه، كما سمعنا، هذه الأوصاف وهذه الشمائل؟ ما لنا إلا أن نتخلق بها. قال سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه: في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل في رثائه بعد أن مات، قال يدل على الرحمن من يقتدي به، وقال يدل على الرحمن من يقتدي به وينقذ من هول الخزايا ويرشد، إمام لهم صلى الله عليه وسلم، إمام لهم يهديهم الحق جاهدا، وإمام لهم يهديهم الحق جاهدا، معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا. نحن نبغى السعادة هذه، إن يطيعوه يسعدوا، فاسعدوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وباتباعه وبطاعته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا هادين مهتدين، وأن يجعلنا في هذه الدنيا مقترين به، وينقذنا الله سبحانه وتعالى به كما أنقذ أقواما من في سابق الأعصار والأمصار. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. My name is Kanan. I'm 28 years old from Sydney, Australia.
4: اسمي كنعان، عمري 28 سنة، وأنا من سيدني في أستراليا.
3: الحمد لله being called upon to speak in front of everyone in the Habayib in this blessed gathering is an honor. I can honestly say I don't deserve at all.
4: هذا الموقف الذي قمت فيه شرف كبير لي أن أقوم أمام الحبايب والمشايخ، ولا أرى نفسي مستحقا لهذا.
3: الحمد لله. I grew up with a father who planted the seed of seeking knowledge and the religion of Islam in myself and my brothers.
4: الحمد لله، نشأت تحت رعاية والد زرع فينا محبة طلب العلم والدين في وفي إخوتي.
3: And for that alone is something that I can't thank him enough.
4: وهذا شيء لا أستطيع أن أشكره عليه كما ينبغي.
3: Regardless of the country we lived in, he still had hope in reviving the beautiful religion in his family.
4: بصرف النظر عن البلدة والبيئة التي عشنا فيها، لكن كان في قلبه أمل لإحياء الدين فينا وفي أسرتنا.
3: I have memories of my father taking us with him. My first خروج, I was about 5 or 6 years old.
4: أذكر عندما كنت أخرج مع والدي، وكان أول خروج لي معه وأنا ابن 5 سنوات.
3: And in that khuruj, for over the course of 3 days, was I memorized Surah Al-Fatiha, and that was the beginning of my journey as a young Muslim.
4: وفي ذلك الخروج حفظت سورة الفاتحة، وكانت نقطة بداية لرحلتي كشاب مسلم.
3: I grew up in the masajid, always being on my father's hip as he attended the majalis of ilm.
4: نشأت في المساجد دائماً مع والدي، ونحن نحضر معه في مجالس العلم والذكر.
3: While he did so, me and my brothers would run around the masjid causing mischief and trouble.
4: عندما كان يحضر سيدي الوالد مجالس العلم، كنت أنا وإخوتي نجري في مؤخرة المسجد ونشاغب كثيرا.
3: May Allah subhanahu wa ta'ala protect them both and their families.
4: حمان الله تعالى وإياهم وأسرهم.
3: I remember moving to a school in a new area that we moved houses, and I remember seeing my father walking into the classroom after ركوع.
4: أذكر أننا انتقلنا إلى بيت جديد، فانتقلت إلى مدرسة جديدة، وأذكر بعد تحضير الأسماء دخل سيد الوالد إلى الفصل.
3: and he handed me a kufi and told me to wear it.
4: وسلمني كوفية وأمرني أن ألبسها في المدرسة.
3: And this school there was maybe 5 or 6 Muslims.
4: وفي تلك المدرسة عدد المسلمين فيها لا يتجاوز 5 أو 6.
3: At the time I cried and I was very embarrassed.
4: طبعا وقتها بكيت وكنت خجلان ومستحي على نفسي جدا.
3: But later on, as the years passed, I realized that what my father did, he came into that classroom putting a crown on my head in front of everyone.
4: لكن أدركت بعد سنوات أن ما فعله والدي في الحقيقة أنه دخل الفصل وألبسني تاجا أمام الجميع.
3: As the years moved on, I attended Dar ibn Abbas, which Sayyid al-Habib Omar started, and يعني our principal is Sheikh Abdul Mu'izz al-Nafti.
4: ثم مع مرور السنوات بدأت أحضر في مسجد عندنا ومدرسة باسم دار ابن عباس مركز أسسه سيد الحبيب عمر على نظره برعاية أو بجهد الشيخ عبد المعز النفطي.
3: During those 2 years of my time in the madrasa, I can honestly say were the best years of my life.
4: وتلك السنتين التي جلستها أو مكثتها في دار ابن عباس أقول أنهما أسعد سنوات حياتي.
3: During the time of my hafiz also, my father was trying to memorize books and I would have to listen to him do his muraja'ah.
4: أثناء فترة حفظي للقرآن الكريم في دار ابن عباس كان سيدي الوالد يريد دراسة وحفظ بعض المتون فكان يستعين بي لأسمع له تلك المتون والدروس.
3: And سبحان الله, just me listening to him, I memorized the books and he didn't.
4: فبسماعي المتون من سيد الوالد حفظتها وهو لم يحفظها.
3: الحمد لله. What I want to say is you people here are in a ni'mah that I don't think you realize and understand.
4: الذي أريد أن أقوله أنكم أنتم هنا في نعمة أظن أن الكثير لا يدرك مداها ولا حجمها.
3: Back home we have what we call a spiritual war within ourselves because it's the country we come from, it's tough. There is beautiful mashayikh, a lot of da'wah, but it's very tough on us.
4: نحن في بلادنا نواجه معارك باطنية. نعم لدينا مشايخ وهم من أجمل ما يمكن لكن بلادنا صعب المعيشة فيها شاقة علينا.
3: One thing I see here, subhanAllah, is the beautiful young kids يعني walking around in thobes and kissing the hands of their elders and they have so much adab.
4: مما أعجبني في هذه البلدة رأينا الأطفال حديثي السن يمشون بالزي النبوي بالأثواب بالكوافي يقبلون أيادي من هم أكبر منهم بأدب شديد.
3: We tried to instill this in our children back home, yet society has painted a different picture for them.
4: نحاول أن نزرع تلك الخلق في أبنائنا وبناتنا في بلادنا لكن بسبب البيئة يصعب علينا ذلك.
3: لكن الحمد لله with the majalis of the adhkar that we have on Thursday nights of the Shama'il and other majalis that they've established for our children, things started to become a little bit easier.
4: لكن الحمد لله بمجالس الذكر التي نحضرها وقراءة شمائل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وما أنشأوه للشباب والناشئة الأمور بدأت تتحسن في بلادنا.
3: I'd like to ask Habib Omar to make dua for me and for my family. I have some family members that have not yet accepted Islam.
4: وأطلب من سيد الحبيب الدعاء لي ولأسرتي ولبعض أقاربي لم يسلموا بعد.
3: The upbringing that my father had for us allowed us to be a da'wah, a form of da'wah for people in our family who had left the fold of Islam completely.
4: النشأة التي ربانا عليها سيد الوالد كانت سببا بأن نكون دعاة في أقاربنا لدرجة أن هناك من ترك الإسلام من أقاربي تماما وببركة تلك التربية عادوا إلى الإسلام بفضل الله عز وجل.
3: Saying this daurah has been an eye-opener and a healing of our hearts that we really needed over the years.
4: أختم بأن أقول أن هذه الدورة فتحت الأبصار وكانت ترياق لقلوبنا التي كنا نشتاق إلى مثلها سنوات طويلة.
3: I made a dua about 6 months ago.
4: قد دعوت الله تعالى قبل تقريبا 6 أشهر.
3: I said, يا الله, if you love me.
4: قلت اللهم يا مولاي إن كنت تحبني.
3: You would allow me to visit Tareem or Umrah.
4: تمنحني زيارة تريم.
3: Or to visit رسول الله and perform Umrah.
4: أو تمنحني أن أزور المدينة المنورة أزور رسول الله وأعتمر بيتك.
3: الحمد لله, الله سبحانه وتعالى has accepted this dua.
4: والحمد لله استجاب المولى سبحانه وتعالى للدعوتين.
3: So again we ask Habib Umar to make dua for us and our families. My two daughters.
4: فنطلب من الجميع سيما سيد الحبيب عمر الدعاء لنا ولأسرتنا.
3: And that our children become from the صالحين والصالحات بإذن الله.
4: وأن أولادنا ينشأوا من الصالحين والصالحات.
3: الحمد لله والعفو منكم.

الحمد لله ذي الجود الأوسع والفضل الذي لا يحد ولا يعد في الغيب والمشهد، هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، البارئ الفرد الصمد، اختص من بين الخلائق عبده محمدا وأرسله داعيا إلى الحق والهدى. اللهم أدم صلواتك على المختار المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلى ملائكتك المقربين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وتدارك أمته بغياث من عندك عاجل ولطف منك شامل يا أكرم الأكرمين، يسعدون به بقوة الرابطة بك وبهذا المصطفى في الظاهر وفي الخفاء، ويرفعون به رايات الاتباع والاقتداء والاكتفاء، يخرجون به من ورطات التبعية للأشرار والفجار والكفار ومن قلت عنهم في كتابك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وفي الظنون والخرص والوهم ضاعت حياتهم بل ضاعت عقولهم، فما يتبعهم متبع إلا ضاع عقله وضاع عمره وضاعت حياته القصيرة وتبعها شقاء حياة الأبد والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولقد نادانا الرحمن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وهذه أفظع أصناف الخيانة، خيانة الله تبارك وتعالى بادعاء الشريك له أو بالتكذيب به أو بمخالفته ومعصيته، وخيانة الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بإضاعة سنته وبالعمل بمخالفته وبإيثار سنة أعدائه عليه. وتخونوا أنفسكم فتوردونها موارد الهلكة. ولا تخونوا الله ورسوله أماناتكم أنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم لمن نجح في هذه الفتنة وسلم في هذه الفتنة وخرج من هذه الفتنة. فتنة الأموال والأولاد، فتنة المظاهر الجوفاء، فتنة الأفكار المختلفة الغريبة بزهلقتها وزخرفة القول فيها. من سلم من هذه الفتنة وخلاص فإن الله عنده أجر عظيم، حقائق سعادة الدارين وحقائق شرف في الحياتين وحقائق النعيم المؤبد ورضوانه الأكبر جل جلاله ومرافقة حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول جل جلاله فإن الله عنده أجر عظيم. وعماد
هذا الخلاص من هذه الفتن، كما قال في الآية الأخرى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فهذا صنف من الناس مع خروجهم من الفتن تتحول ما هو فتنة من مثل الأهل والأولاد والأموال إلى مرقى لهم إلى في مراق السعادة، وإلى قربة لهم لعالم الغيب والشهادة جل جلاله: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول جل جلاله وتعالى في علاه: في مركز الخروج من فتنة هذه الأشياء في هذا العالم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أجر عظيم عنده، والفضل العظيم منه سبحانه وتعالى، وكله لمن حول شؤون هذه المظاهر في الحياة الدنيا إلى مجال نجاح له، سلامة له من شرورها وآفاتها، فوز له يتقرب إلى الله بينما ينقطع به الكثير ويحرم به الكثير ويحجب به الأكثر على ظهر الأرض، يتحوله إلى متقرب إلى الله به وإلى مرتق في مراق وعيه وفهمه عن الله وعمله بشريعة الله في تبعية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جعل الله تعالى في انبساط المال وفي قلته فتنة واختبار لمن وسع له وبسط ولمن قتر عليه، ثم أبطل الموازين التي تحكم أكثر الناس، موازين باطلة مناقضة لميزان الحق. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه بمواتاة الأسباب وتيسير شؤون المال فقل ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. كلا، لا ذا ولا ذا، لا إكرامنا بالأموال ولا إهانتنا بالفقر. وكم من ذي مال أكرمناه الكرامة الحقيقية، وكم من ذي فقر أكرمناه الكرامة الحقيقية، وكم من ذي مال شقي شقاوة الأبد، وكم من فقير شقي شقاوة الأبد، والعياذ بالله تعالى. فلا ذا ولا ذا، موازين باطلة هذه. كلا بل لا تكرمون اليتيم، في القراءة الأخرى لا يكرمون اليتيم ولا تحاضون، في القراءة الأخرى ولا يحضون على طعام الطاعات. هذه مظاهر إكرامنا، إذا سيرناك في العطاء والنفع للناس هذا مظاهر إكرامنا. والإعراض عنا والغفلة هي مظاهر الإهانة الحقيقية. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جمع. وانظروا إلى ظهور حقيقة بطلان موازينكم إذا قام يوم الوزن ووضع الوزن. يقول جل جلاله وتعالى في علاه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، أي أمره وحكمه وحسابه الواضح البين، والملك صفان صفا وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، كل زمام يقوده 70,000 من الملائكة الكبار الكرام تحيط بأهل الموقف، ويسمع زفيرها من مسيرة 100 عام بينك وبين لا تغيض وزفير، يقول الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم
قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفير، اللهم أجرنا من النار، ومن تغيظها شدة شوقها لإحراق الملحدين والكافرين والمشركين والمعاندين لأمر ربها من المكلفين الذين كانوا على ظهر الأرض، حتى إذا رأتهم تفلتت من أيدي الزبانية وأقبلت على أهل الموقف، وفيها يضج أهل الموقف ويقوم صلى الله عليه وسلم يقول ارجعي إلى أيدي الزبانية، تقول دعني يا محمد على من عصى ربي، فيأتيها النداء من الحق اسمعي واطيعي كلام حبيب محمد، فترجع إلى أيدي الزبانية وتحيط بأهل الموقف من كل جانب، فلا يجعل أحد في الموقف إذا انتفت عن يمينه إلا رآها، أو يسار رآها، أو أمامه ورآها، أو من خلفه رآها، اللهم أجرنا من النار. دعوة الرسول يومئذ ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، صلى الله على زين الوجود محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فتستأذن ربها تقول يا رب فلان وفلان وفلان كانوا شديد العداء لرسولك ولك ولدينك، تأذن لي اختطفهم من بين الناس، فيؤذن لها فتخرج خيوطا كأعناق الإبل منها تخطف فلان وفلان وفلان من بين الناس في الموقف، والعياذ بالله تبارك وتعالى، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ويبقى أهل الموقف من أجل العرض على الله، ومن أجل الميزان، ومن أجل إعطاء الصحف بالأيمان أو بالشمال، ثم المرور على الصراط من فوق جهنم إلى دار الكرامة لمن يثبتهم الله. ثبت اللهم أقدامنا، ثبت اللهم أقدامنا، ثبت اللهم أقدامنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. هذه الغايات الكبيرة والنهايات العظيمة هي التي بعث الأنبياء والمرسلون لنربح فيها، لنغنم فيها، لنفوز فيها، لنعيش غير مغترين بأموال ولا أولاد ولا بمظاهر عند قريب ولا بعيد، ونعلم أن حقيقة الشرف والكرامة عبوديتنا للحق الذي خلقنا، وخلق كل شيء، وبيد ملكوت كل شيء، وإليه مرجع كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا ربط الكرامة وحقتها بتقوى جل جلاله، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبذلك ترى هؤلاء الذين استجابوا لدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم من الأوائل، كيف تعاملوا مع الأموال، كيف تعاملوا مع الأولاد، كيف تعاملوا مع أنظمة الدنيا، كيف تعاملوا مع الأعراف السائدة في قبائلهم ومن حواليهم. وقال له سيدنا سعد بن معاذ عليه رضوان الله تبارك وتعالى: آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فامضي لما أمرك الله، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ولو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد من الحبشة لسرنا معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، لعلك خرجت تريد أمرا وأراد الله أمرا، فامضي لما أمرك الله. رسول الله، واصل من شئت، واقطع حبال من شئت، ووالي من شئت، سالم من شئت، وحارب من شئت، ونحن حرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت، فإنما أمرنا طبع لأمرك، والعاد يحكمنا نظام فارس ولا الروم، ولا عرف القبائل السائد عندنا، ولا شيء من مظاهر ما في هذا الوجود، فقد آمنا بك يا زين الوجود.

وعلمنا من الموجد الذي أوجد وأننا إليه نعود. أدركوا جوهر الدين، حقائق الإسلام عليهم رضوان الله تعالى، وبذلك تعاملوا. قال: يا رسول الله، وقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك ترقى حربا ما تخلف أحد منهم أحد، فامضي لما أمرك الله لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. فاستنار وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة قمر، وقال: سيروا وأبشروا ما يسركم، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما العير وإن النفير، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وعلم من حوله من الأكياس أنه عير معاش المصارع قدامهم، مصارع القوم، إني لأنظر إلى مصارع القوم. فكان ذلك في يوم بدرين، في اليوم الثاني حين وصلوا في 17 من رمضان، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم، أدركوا حقائق الإيمان والدين وخرجوا، فصاروا مع أموالهم وأنفسهم وأولادهم في خدمة هذا المصطفى. وقديما تعاملت بهذه المعاملة خديجة بنت خويلد، صاحبة الجاه، صاحبة الثروة والمال، صاحبة المكانة والنفوذ، وتعاملت مع هذا كله ومع أنظمة الكفار في مكة ومع أنظمة العالم، بأن أدركت أن هذا حبيب رب العالم، وأنه المجتبى المختار من بني آدم، وأن الخير كله في اتباعه، وفدته بنفسها، وفدته بمالها، وفدته بجاهها عليها رضوان الله تبارك وتعالى. ولما صدر القرار والنظام الكفري في مكة المكرمة أنك وجبيلتك بنو هاشم جميعا ومعكم بني المطلب تحصرون وتحاصرون في الشعب، فدخلوا الشعب، وخديجة من بني أسد وليست من هاشم، ومعهم وسط الشعب تخدم محمدا وتواسي بما قدرت من مالها من حواليه عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وكان من عناوين الفوز والظفر أن يروي لنا الإمام مسلم خروج جبريل عليه السلام إلى بيته إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هذه خديجة مقبلة عليك بطعام، أنها قائمة بالخدمة في البيت، عندها خدام كثير، عندها جواري كثير، لكن بنفسها تخدم البشير النذير، تخدم السراج المنير صلى الله عليه وسلم. أقريها السلام من ربها، يقول لجبريل: أقريها السلام من ربها، رب العرش يرسل السلام إلى خديجة بنت خويلد. ما تروا هذا النجاح، ما تروا هذا الربح، ما ترون هذا الفوز؟ قال جبريل: ومني وحدي يسلم عليها الرب، أنا ما بسلم عليها، سلم عليها مني. وأن الله يبشرها ببيت في الجنة من قصب أيلول ومجوف لا صخب فيه ولا نصب. وأقبلت سيدة خديجة ودخلت حاملة الإناء، وضعت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من الله ومنه، ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قالت: الله السلام ومنه السلام وإليه يعود سلام، وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك يا رسول الله. فكان هذا مظهر الفوز والنجاح الأكبر عليها رضوان الله تبارك وتعالى. ولقيت ربها على خير حال، وبينها وبين أبي طالب 3 أيام في الوفاة، واشتد الأذى على نبينا بعدها، وصبر وكابد وجاهد، ولولا صبره ما اجتمعنا، ولا لهذا الخير استمعنا، ولا ارتقينا ولا ارتفعنا. فاجزه يا رب عنا خير الجزاء، واجزه أفضل الجزاء، واجزه أكمل الجزاء، وارزقنا بالنور الذي أنزلته عليه حسن التعامل مع أهلنا وأولادنا، لا نفتتن بشيء ولا ننقطع بشيء، وتكون عدة لنا للقرب منك، وندخل في دائرة من آمن وعمل صالحا، فلم يزل في بحر الصدق معك سابحا، وبحسن الامتثال لأمرك والاجتناب عما نهيت غاديا ورائحا، فكنت له

0: بالأنظمة بالأفكار بالمنشورات وما فيها، الربح فيها ولم ينقطع بشيء ولم يسقط بشيء منها، عنده أجر عظيم جل جلاله وتعالى في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نورا تفرقون به بين الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلال والفوز والخسران. يقول تعالى: يجعلكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، وما عمدكم من ذنوب وأثم قال ربي أنا لها كفرها ويكفركم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قل وانظروا حبيبي قدامكم جاهد وكابد وصبر وهو أحب الخلق إليه، ومع ذلك اختبرته: وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ولكن الحقيقة ويمكرون ويمكر الله والله خير ماكرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ننجح إن شاء الله كلنا ونفوز كلنا ونربح كلنا، ولا نفتن بمال ولا ولد ولا أنظمة ولا أفكار ولا منشورات ولا كلام لإبليس وجنده من الشرق والغرب. رد الله كيدهم عنا وعن أهالينا وعن أولادنا وعن أبنائنا وبناتنا. يا رب ننظر إلى المؤمنين ومن عليهم بلطفك الشامل وفرجك العاجل ودفعك للآفات والكرب الهائل. يا الله يا الله، تتخطف الناس أيدي الضلال وأيدي البعد وأيدي الغفلة. اللهم احفظ على المؤمنين إيمانهم، واحفظ على المسلمين إسلامهم، وثبت قلوبهم على ما تحب، واجعلنا في خواص من تحب يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وتب علينا وعليهم توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا يا الله. والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى يوم الدين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث أرض من عليه وأنت خير وارثين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد شرطنات من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشياء، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذا امتزجنا

0: ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا
1: يا الله.
0: انصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من
1: عادانا. آمين.
0: وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا
1: مرضانا.
0: وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي عافي عاجلا
1: مرضانا. آمين.
0: ويغن الحاجات واحسن خدمنا عند

0: وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الفاتحة الحضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله وآله وصحبه وسلم الظاهر المؤمنين ومن ظن الظاهر ما ظن الظاهر رضي الله عنه والحسن والحسين الحمد لله بات من أصحاب رسول الله من ثمر رسول الله الله من عيسى من ثمر رسول الله الله من عيسى وثنى ما عبيد الله عن بالله عن بعلو خارج سم صلى الله عليه وسلم قدم محمد بن علي بعلو صلى الله عليه وسلم فقيه بعلو قد ثنى محمد سقاه وصوم ابن شيخ ابوك بن سالم بن سالم سلطان ملا عبد الله بن العميد عبد الله بن الحداد هدال وصوم هدال ومات نخاص ومات من عام ان الله يغفر ذنوب السعيوب الله الى هذه الليله المبارك من خواتيم شهر شهر كريم امتحنا بنفع النفاس سر واسراء منون صالحين نيات نيات وقاصدنا مقاصد مقتولنا بالحزن في غدو صحابي الى حضره النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المواليد المباركين عمر بن محمد بن علي سقاف، خالد بن أحمد بن عدروس بن محمد الكاف، أبو بكر بن علوي بن حسين بن الشيخ أبو بكر بن سالم، عبد الله بن محمد بن عبد الله المحضار، أحمد بن زين بن عمار السقاف، محمد بن عبد الرحمن بن صالح بن طالب بن الشيخ أبو بكر بن سالم، حمزة بن هاشم بن حسين عطاس، ياسين بن إبراهيم بن محمد السقاف، محمد بن يوسف بن أحمد السقاف، عمر بن حسن بن علي بن علوي الكاف، مصطفى بن محمد مولد دبيلة بن جمال الدين بن علي القدري، عمر بن علوي بن سالم أبو فتيم بن الشيخ أبو بكر بن سالم، محسن بن علي بن صالح بن علي بن حسين المحضار، محمد بن حامد بن علوي الحداد، محمد بن عبد الله بن سالم بن أحمد الحداد، فاطمة الزهراء بنت حسين بن أحمد بن سالم بن فقيه، نور بن الزين بن حسين الصميط، زهراء بنت عبد الرحمن بن حسين بن محمد الحامد، فاطمة بن طه بن عبد الله فدعد، فاطمة بنت محضار بن محسن بن محمد بن الشيخ أبو بكر بن سالم، نور البتول بن أبو بكر بن محسن بن عبد الله الهدار، الزهراء بن الدرويش بن بلغيث النعمي الحسني، علاء بنت أبو بكر بن مشهور بن حسن المشهور، منصور بن رفيق بن عبد الرحمن المحيا، محمد فهد بن عبد الله بن عمر بن عبد الله المقلي باي قصير، عبد الله بن ياسر بن عمر بن عبد الله المقلي باي قصير، محمد بن علي بن زين بن محمد أيوب، سعد بن حسن بن أحمد بن رمضان بصري، أحمد بن حسن بن سالم بن عبد الشيخ باشعيوث، محمد بن سالم بن رزيق مقبل، محمد بن حسين بن عمر بن زين الراقي بفضل، طه بن محمد بن سالم صبيح، محمد بن عمر بن عبد الله بن أحمد الخطيب، طه بن عبد السلام بن محمد القبلي، محمد بن محمد بن سليمان مصطفى، مرتضى بن حسن بن محفوظ يعمر بحريش، عبد القادر بن أحمد بن عمر القمحي، محمد بن صالح بن عبد الله العمقي، طه بن جهاد بن بخيت البسيري، حمزة وحور ابني محمد بن عبيد بن عمر بحريش، عبد الله بن حسن بن سعيد بن أحمد بسنبل، وحاب بن حسين بن سعيد بن أحمد بسنبل، الفن بن ياسر بن صالح بن عوض بن خميس، فاطمة بن علي بن عبد الله بن علي الزبيدي، خديجة بنت هشام بن عبد الله بن محفوظ يعمر، فاطمة بنت عبد المجيد بن عوض بطحان، فاطمة بنت أمين بن أحمد بحمد، جورية بنت حسين بن صالح بن علي بحرش، رابعة العدوية بنت علي بن صالح بن عبيد بريك، طيف بنت علي بن صالح بازمول، آلة بنت حسين بن محمد الظاهري، سارة بن صالح بن سالم بخريصة، شريفة بنت منصور عزي خمجان، شريفة بنت عبد الرحيم بن سليمان مصطفى، جود بن سعيد بن سالم بن سعيد باكر، فاطمة بن عبد الله أحمد المحية، فاطمة بنت عبد الرحمن أحمد المحية، ليان بنت عبد الباسط بن أحمد المحية. اللهم اجعلهم في كنفك وامانك وعيادك ووارك من كل شيطان مريض وكبار العين من كل بغل ومن شك الذي شر، انك على كل شيء قدير. اللهم احطهم بالتقوى والاستقامه وعذب من مواجباتنا دائما في الحال والمال، انك سميع الدعاء. اللهم اجعلهم قرة عين لوالديهم وارحامهم وقرة عين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجل منهم الاسقام والامراض والاوجاع والالام والحميات والبليات في الدنيا والآخرة، ومن كل الشرور، بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من عمل هذا الموت وهذه اللحظات بعن الله يطوله في عمره ويرزقه ويحفظه من كل سوء وبلاء ومكروه، وأن الله يعلو في ميزان حسناته، وأن الله يعلم من تكلم عليه أو عاداء اتفوها بما لا يرضي الحبيب، يضيع على كيدهم في نحورهم معادم عليهم، حق سيد المسلمين وسائر الصالحين، انك على كل شيء قدير. اللهم افتح له فتوح العارفين، وهيئ له الاسباب، وافتح له الابواب، وارزقه فوق الاحتساب، واحفظه في الذهاب والاياب، انك على كل شيء قدير. وطلبة المعهد ان الله يثقهم في الدين ويعلمهم التاويل ويهديهم الى سواء السبيل. الفاتحة. الله يصح العباد والبلاد، يخمد الفتن والحروب وجميع انواع الامراض، احمينا منها ويعجل لنا وجميع المسلمين بالفجر العاجل. اللهم يا احد من لا احد له، ويا سند من لا سند له، انقطع الرجاء الا منك، وزال الطمع الا فيك، نجنا مما نحن فيه واعنا على ما نحن عليه، مما نزل بنا بحق وياك القيم، وجعلنا بك العظيم، ونسالك فارجا عاجلا ولطفا فارجا ولطفا شامل وصبرا كبيرا وعافيه من كل بليه يا ارحم الراحمين. اللهم وفقنا بكل ما تحب وترتضيه، ونجنا من محارمه ونواهيه، واصبر علينا ستريك وعوافيك في الدين والدنيا ويوم نلاقيك. اللهم اجعل كيد كل من عاد علماءنا واولياءنا ومشايخنا وذوي حقوق علينا ومناصبنا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم معاد عليهم، حق سيد المسلمين وسلف الصالحين، انك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من اصفاء عبادك المتقين المخلصين البارين الناعمين، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا ارحم الراحمين، بيا حبيبك سيد الاولين والاخرين، واخوانهم من الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر الذنوب، استر العيوب، صلح القلوب، عجب بالمقصود المطلوب، فكل معصوب ولي كل مصحوب، ولي كل مصحوب. اللهم تقبل منا ومنكم الحاضرين بالقبول، وتمام كل سوء المامول، وصلاح الشيء الظاهر والباطن في الدين والدين والاخره، دافع لكل شر، جالب لكل خير، لنا والدينا واولادنا واحبابنا ومشايخنا في الدين، مع اللطف والعافيه وعلى نيه الله ينور قلوبنا وقوالبنا، مع التقوى والهدى والعفاف، والموت على دين الاسلام والايمان، بلا تعب ولا امتحان، بحق سيد ولد علان، ولكل نيه صالحه وما نواه السلام قبلنا. والله يختم لنا ولكم بالحسن وبعد طول العمر بطاعته يا رسول ولا حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
2: اللهم صل وسلم.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على

من ولا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلِّ وسلِّم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمدٍ وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغِث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلِّ وسلِّم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمدٍ وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغِث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلِّ وسلِّم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمدٍ وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغِث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين في كل لحظةٍ أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب. الفاتحة. الصلاة على السيد الشريف مصطفى بن طاهر بن حسين بن أبو بكر بن يحيى، وعلى السيد الشريف حامد بن إبراهيم بن حسن بن طاهر، وعلى الشيخ إحسان الحق بن بشير الباكستاني، وعلى هزاع بن قايد بن سعيد الحضرمي، وعلى ناصر بن محمد بن سالم المقرحي، وعلى جمعان بن سعيد بن سالم بن سعد، وعلى محمد توفيق بن أشعري المدوري، وعلى زكي بن سالم بن فرج با فرج، وعلى مبارك بن أحمد بن سالم صرهيد، وعلى من صحت عليه من الصلاة من أموات المسلمين، رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا

خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله.

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به وأشهد الله على ذلك وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك وجهاد في سبيلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليهم

إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم

نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره

إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا

قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتينا

رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي

فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا

قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا

بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة

ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا

كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم

يعرجون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا

سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة.

إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا.

تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا

الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك

ما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه.

0: مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله مثل ذلك
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله
0: مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله
0: مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربه في الليل. استغفر الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية والتي تتضمن فقرات متنوعة، ومنها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارة دمون بمدينة تريم، وذلك مساء يوم غد الجمعة بتاريخ 22 من شهر ربيع الأول بساحة الأفراح بدمون بمدينة تريم الساعة 7:45 دقيقة مساء. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كونوا معنا في بث مباشر لفعاليات دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية ضمن احتفالات أهل المحبة والوفاء، ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم على النحو الآتي: يوم السبت بتاريخ 23 من ربيع الأول 1448 للهجرة تقام مسابقة التمثيل بين فرق حارات مدينة تريم عند الساعة 7:30 مساء.
4: ما شاء الله دار زين يقولون الحمد لله. ما شاء الله العزومة، الناس ورحابها، عزومة كبيرة يا أخوي الدار.
5: شفت كم نعجبك؟
4: نعم ما شاء الله أخوي اللي معك خبران على الدار.
3: ويوم الأحد بتاريخ 24 من ربيع الأول 1448 للهجرة، وبعد صلاة العصر مباشرة يتم التحرك بالزف من أمام مسجد البر بحارة عديد القبلية إلى الساحة الشرقية بدير المصطفى وعند الساعة 7:30 مساء تقام مسابقة الإنشاد بين فرق حارة مدينة تريم. ويوم الاثنين قبيل الظهر بنحو ساعة يتحرك موكب الطيالة من جوار مسجد مولى عديد إلى دار المصطفى. ومن ثم تقرأ السيرة النبوية بعد صلاة الظهر مباشرة بمصلى أهل الكساء.
6: محمد المصطفى الشافع المشفى،
3: وبعد صلاة العشاء مباشرة يقام الزف العام الذي تشارك فيه مجموعة من أربطة ودور العلم الشريف وحارات مدينة تريم وعدد من المناطق والأفرقة الرياضية.
7: وهذه مشاركة متميزة من إخواننا العاملين في مطبخ،
3: حيث يختم بقراءة المولد النبوي الشريف والوعظ والتذكير.

كل هذه الفعاليات تأتيكم عبر إذاعتكم إذاعة نور الإيمان بتريم على التردد 90 ميجا هرتز، وكذلك عبر قناة نور الإيمان على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. كما يمكنكم المتابعة عبر الإنترنت على الرابط نور الإيمان تريم.ميكسلر.كوم.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد إمام أهل العصمة والكمال، وعلى والديه وآله وصحبه وسلم. نرحب بكم من جديد في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست إشارات العارفين، ولازلنا في موضوع العصمة التي تختص بالسادة الأنبياء، سادتنا الكمل من عباد الله، والذين هم يعني دليلنا إلى الله عز وجل في ما أمر الله وما يريده منا. نرحب وإياكم بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري، أهلا وسهلا بكم. أهلاً مولانا.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: لازلنا مولانا في تفسير الآيات الكريمة، ونحن الآن في سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.
1: نعم،
0: في الحقيقة مولانا هذه من أكثر الآيات التي لها تفسيرات توحي يعني بعتاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني هذه الآية نزلت في الأحداث التي جرت بغزوة تبوك، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أذن لبعض من طلب الإذن بعدم يعني اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم القتال مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هناك من لم يكتفي بالعتاب، بل جاء حتى بكلمات جارحة في حقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنه أخطأ ولا نذكر هذه الكلمات. هل هناك عتاب في هذه الآية بداية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس في الآية عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرتكب ذنبا ولم يفعل خطأ، بل لم يفعل حتى خلاف الأولى. هو صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحلقات السابقة معصوم في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي تكفل الله سبحانه وتعالى برعايته وعنايته وتربيته، فقال فإنك بأعيننا، أي بعنايتنا ورعايتنا، فهو مسدد موفق في كل شيء صلى الله عليه وسلم، لأنه القدوة والأسوة. نحن قلنا في الحلقات السابقة إذا ما قرأت القرآن ومرت بك مثل هذه الآيات، فانظر أولا إلى كمالات النبي، إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند مولاه وعند الصحابة الكرام. ستستطيع أن تفسر كل آيات القرآن وكل الأحاديث بما يليق بتلك المكانة العظيمة له صلى الله عليه وسلم. فلا يعني لا يستلزم من وجود العفو وجود الذنب.
0: نعم.
1: نعم.
0: يعني هناك من يقول أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هو خلاف الأولى وخلاف المصلحة، والأولى أن يعني لا يأذن لهم مباشرة.
1: مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هم من قال يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد وقد يخطئ وقد يصيب، وهذا القول مردود عند أهل السنة والجماعة،
0: قول باطل.
1: نعم، وقد دلل تاج الدين السبكي في جمع الجوامع وهو من أعظم كتب الأصول، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وجميع اجتهاداته صائبة وصحيحة، ولم يخطئ في اجتهاد قط. هذا على الرأي القائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الاجتهاد، لكن هناك رأي ثالث بأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، لأنه الذي لا ينطق عن الهوى، ما ينطق من كلمة إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، بدلالة حديث سيدنا عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو لما كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، فنهته قريش قالوا أتكتبه عن محمد كل شيء وهو يغضب ويفرح؟ فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب فوالله ما يخرج من هذا إلا حقا، فما يخرج من فم النبي إلا حقا، إن أذن فهو الحق وهو الصحيح، إن أعطى فهو الحق وهو الصحيح، إن منع فهو الحق وهو الصحيح، ودائما ما توافق ويوافق مراد النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله سبحانه وتعالى. نعم،
0: صلى الله عليه وسلم. سيدي، قبل يعني أن نأتي إلى بيان يعني الإشكالات الموجودة عند التفاسير، نريد أن نفهم المعنى، يعني كيف نفهم هذه القصة أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيحا.
1: نعم، بدلالة اجتهاده صلى الله عليه وسلم بأنه قد أذن لبعض الذين طلبوا الإذن بالبقاء في المدينة، واجتهاده موافق لمراد الله سبحانه وتعالى بدلالة الآيات التي ستأتي بعدها. قال الله سبحانه وتعالى فيها: وهذه الآيات العجيب أن من فسر القرآن ألم ينتبه لهذه الآيات؟ هذه الآيات تبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ والزلل وحتى خلاف الأولى. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن، انظر إلى هذا الاستدراك، ولكن كره الله انبعاثهم. من الذي كره خروجهم؟ الله. إذن مراد النبي صلى الله عليه وسلم موافق لمراد الله سبحانه وتعالى، ولكن كره الله انبعاثهم. إذن مراد النبي صلى الله عليه وسلم وافق مراد الله سبحانه وتعالى، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم عن الخروج مع النبي صلى الله، وقيل اقعدوا مع القاعدين، ما العلة؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم إلا بالحق عندما أذن لهؤلاء المنافقين أو لهؤلاء المسلمين أو لهؤلاء القوم، فحكمه كان بحسب مراد الله سبحانه وتعالى
0: صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حمل جيشا من الفتن الداخلية بأن أبعد هؤلاء
1: طبعاً.
0: المنافقين،
1: وهذا هو مراد الله سبحانه وتعالى. نعم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة.
0: نعم.
1: فالله سبحانه وتعالى هو الذي كره أن يخرج هؤلاء القوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سيخوضون في الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله الذي أطلعه الله سبحانه وتعالى على ما يريد، حكم بحسب مراد الله سبحانه وتعالى.
0: مولانا، يعني هناك من يقول عفى الله عنك أن العفو لا يكون إلا لذنب، فهل يعني شرط العفو وجود الذنب أم هناك معنى آخر للعفو؟
1: قلنا في حلقات سابقة من أراد أن يخوض في تفسير القرآن الكريم فعليه أن يكون عالما باللغة وبالأصول حتى يعلم دلالات الألفاظ. كلمة عفا في البداية ليس كل عفو يقتضي الذنب، لأنه قد يكون هذا كلمة عفى الله عنك، أي هذا في اللغة العربية من أساليب الخطاب، من أساليب خطاب الأكابر، من أساليب خطاب المعظمين. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية يعظم حبيبه صلى الله عليه وسلم.
0: حيكون كيف يعني؟
1: كأنك إذا ما دخلت على ملك أو على معظم أو على وزير أو على مسؤول وتريد أن تكلمه في أمر، هذا أسلوب عربي قديم بليغ، تقول له مثلا عافاك الله،

0: حاجة كذا وكذا، أو تقول له رضي الله عنك حاجتي كذا وكذا، أو تقول له عفى الله عنك حاجتي كذا وكذا. فأن تقدم الدعاء بين يدي الكلام دليل على كمال الأدب وكمال الخلق وكمال التعظيم للمخاطب.
1: نعم.
0: وكأن الله سبحانه وتعالى يعظم حبيبه ويعلم الأمة كيف تخاطب رسولها صلى الله عليه وسلم. هذا في الجانب الأول.
1: نعم.
0: هذا معنى من معنى من معاني عفى الله عنك.
1: نعم.
0: العفو في اللغة من المشترك، المشترك اللفظي. ما هو المشترك؟ هو الذي اتحد لفظه واختلف وتعدد معناه،
1: يعني كلمة واحدة إلى معاني كثيرة،
0: لها معاني كثيرة.
1: نعم.
0: فمن معاني العفو الصفح ومحو الذنب، وهذا غير مراد في هذه الآية.
1: نعم.
0: بأي دليل؟ بدلالة حتى، بدلالة
1: حتى
0: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك. حتى هذه حتى في اللغة تأتي على عدة معاني. هنا حتى التعليلية،
1: تعليلية.
0: التعليلية بدلالة حتى التعليلية استبعدنا أن يكون العفو هنا بمعنى الصفح أو بمعنى إزالة الذنب.
1: ماذا يعني التعليلية؟
0: التعليلية أن يكون ما قبلها سبب لما بعدها. أنت تقول أدرس حتى أنجح.
1: نعم، أدرس لكي أنجح.
0: لكي أنجح بمعنى لكي.
1: نعم.
0: أحسنت، بمعنى لكي. فهنا حتى التعليلية صرفت أن يكون المعنى المراد به محو الذنب أو إزالة الذنب، إذن لا يوجد ذنب. هذا المعنى الأول لمعاني من معاني العفو.
1: نعم.
0: من معاني العفو الفضل والزيادة، كقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الفضل والزيادة من أموالكم، من طعامكم، من شرابكم، من ملبسكم. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن ينفقوا الزائد عن الحاجة. إذن هنا جاء العفو بحسب هذا السياق بمعنى الفضل والزيادة.
1: يعني إيش الفضل والزيادة بهذا المعنى؟
0: يعني الزائد عن الحاجة الذي فضل
1: في
0: عندك.
1: هذه الآية التفسير.
0: نعم، في هذه الآية يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما زاد عن حاجتكم.
1: نعم.
0: وفضل عن حاجتكم فأنفقوه في سبيل الله.
1: نعم. وفي هذه الآية عفى الله عنك سيكون الزيادة بمعنى.
0: إذن لا، هنا نحن لا نريد أن نضع هذا المعنى على هذه الآية. نحن نعدد معاني العفو.
1: نعم.
0: كما وردت في اللغة وفي القرآن الكريم.
1: تمام.
0: ونرد على على على الذين قالوا أن النبي أذنب بأن العفو له عدة معاني.
1: نعم.
0: ليس معنى واحدا.
1: تمام.
0: هذا الذي نريد أن نرد.
1: نعم.
0: به عليهم
1: توسيع المدارك.
0: نعم. من تعلم معاني الكلمات ومصاديق الكلمة، هذه الكلمة كلمة العفو لها عدة مصاديق في القرآن الكريم، منها كما قلنا محو الذنب، منها العفو والزيادة، وقد جاء النص النبوي الشريف بهذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. حفوا الشوارب أو قصوا الشوارب باختلاف الروايات. قال وأعفوا اللحى. ما معنى أعفوا اللحى؟ أي قصوا الزائد من اللحى.
1: قصوا الزائد من اللحى. نعم. مش إنه تركوها يعني.
0: لا لا، لا تتركوها حتى تصل إلى قدميك. أنت تأخذ المقدار الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم أعفوا اللحى، اقطعوا الزائد عن المقدار النبوي الشريف.
1: نعم.
0: لأن اليهود كانت تصل اللحية عندهم إلى ما منتصف الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، أي خذوا الزائدة من اللحى.
1: نعم.
0: فإذا هنا العفو بمعنى الفضل والزيادة. تأتي كلمة العفو بمعنى السكوت عن الشيء أو السكوت عن البيان، بمعنى السكوت عن البيان. قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون ويعفو عن كثير، أي ويسكت عن كثير. فهنا لما جاء البيان وجاء العفو أمامه، صار العفو بمعنى السكوت، ليبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون ويعفو عن كثير. إذن ويسكت عن كثير مما أخفيتم. إذن هنا العفو جاء بمعنى السكوت عن الشيء. وفي الآية هذه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وقد علمه الله الغيب. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ليبين لكم كثيرا مما كنتم

0: أذن لهم دون أن يعلم الحكمة التي ستكون بعد ذلك. فاتضح بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم قد وافق مراد الحق عز وجل، فهذا الذي يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. فلما نحصر العفو بأنه عن الذنب فقط؟ فلا يستلزم من وجود العفو وجود الذنب، لا يستلزم. فهكذا نفسر الآية.
1: يعني سبحان الله سيدي، هي المعاني عم تفضل فيها بصير الواحد يعني لما يسمع أي آية خلاص إنه ممكن يكون في معاني أكثر بكثير من هو اللي بيعرفها.
0: طبعا لذلك وضع العلماء في أصول التفسير بأنه ليس لكل أحد أن يدخل في مضمار التفسير وفي مضمار الاستنباط، يجب أن يكون له دراية بمعاني اللغة وبما قالت العرب، خصوصا إذا كان الكلام عن سيد الخلق
1: صلى الله عليه وسلم.
0: نحن نختار الذي هو أهيأ والذي هو أليق وأهدى وأتقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن يؤكد ذلك كما قلنا قبل قليل أن مراد الله سبحانه وتعالى هو الذي كره أن يخرج هؤلاء القوم مع رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم. يعني نبقى أي آية فيها أي إشكال، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم طبعاً. كامل أفضل الخلق، وبعد ذلك نبحث عن أكيد. تفسيرات أخرى
0: أكيد، واللغة تساعدك على ذلك. نعم. يعني عفى الله عنك جاء بها بأي صيغة؟ جاء بها بصيغة الماضي،
1: ماضي.
0: عفى الله عنك، فقال العلماء هذا قد عفى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من عالم البدئي في عالم الأرواح قبل خلق الأشباح، فأعطاه العفو جملة وتفصيلا. الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مستور محفوظ من الذنب لأن الله سبحانه وتعالى قد سابقه وقد سبقه وقد أعطاه العفو.
1: نعم.
0: فهذا عفى الله عنك أي في الزمان السابق، فهو في ساحة العفو واللطف الإلهي صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم.
1: الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب يا سيدي، لما أذنت لهم؟
0: نعم.
1: هل هذا استفهام إنكاري بمعنى فيه صيغة عتاب؟
0: أحسنت. استدل الذين يقولون بعدم العصمة أو الطاعنون بعصمة الأنبياء بالدليل الأول عفى الله عنك، وقد أجبنا عنه
1: خلصنا،
0: وقالوا النبي يخطئ لأن الله قاله لما أذنت لهم. نعم. وهذا استفهام إنكاري أي أنكر عليه الإذن.
1: نعم.
0: وحقيقة هذا خطأ، لأننا كما تكلمنا عن العفو نتكلم عن الاستفهام. دلالة الاستفهام في البلاغة يدل الاستفهام على أكثر من 17 معنى.
1: 17 معنى.
0: نعم. الاستفهام في اللغة، ما هو الاستفهام؟
1: ما هو
0: الاستفهام في اللغة؟ أن تستفهم عن شيء مجهول، هذا الاستفهام بالمعنى الحقيقي. ينقسم الاستفهام إلى حقيقي ومجازي. الحقيقي أن تستفهم عن شيء مجهول، تقول من الطارق؟ من الذي كتب الكتاب؟ من الذي تكلم معك؟ تستفهم عن شيء مجهول. وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاستفهام في حقه حقيقيا. إذن هو استفهام مجازي. الاستفهام المجازي ورد في اللغة على أكثر من 17 معنى، فلما حملناه على الاستفهام الإنكاري؟
1: بمعنى 17 معنى زي إيش؟
0: نعدد بعض المعاني.
1: نعم.
0: يأتي الاستفهام بالمعنى التقريري وهو المراد في هذه الآية. ما معنى التقرير؟ إني أقررك على شيء، كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقر بذلك، يقول بلى يا رب. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى؟ هذا كله استفهام تقريري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر بذلك.
1: نعم.
0: والآية تأخذ هذا المعنى، قال له لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بما يجيب؟ نعم يا رب، أنا أذنت لهم لكي أعلم الذين صدقوا وأعلم الكاذبين. فتحمل الآية على الاستفهام التقريري. من معاني الاستفهام المجازية الاستفهام الإنكار الذي قاله هم فيه، وينقسم الإنكار إلى قسمين، تكذيبي وتوبيخي. التوبيخي قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذا استفهام إنكاري توبيخي. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذا فيه توبيخ. وهناك استفهام إنكاري تكذيبي، فيه تكذيب لادعائهم، كقوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، هذا استفهام إنكاري تكذيبي.
1: وحاشا صلى الله عليه وسلم،
0: وحاشا لا كل هذا حاشاه صلى الله عليه وسلم. ومن الاستفهام من يأتي للتشويق، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عظيم أو من عذاب أليم، فهذا من الاستفهام التشويقي. يأتي الاستفهام بمعنى التمني، إذا استطعنا أن نبدل أداة الاستفهام بأداة التمني أو حرف الاستفهام بحرف التمني ينصرف معنى الاستفهام إلى التمني. كقوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، بمعنى يا ليت لنا شفعاء فيشفعوا لنا. هذه بعض معاني الاستفهام. الاستفهام يأتي على أكثر من 17 معنى في البلاغة، فلما حصرتموه بأنه إنكاري حتى تقولوا بأن النبي أذنب، بل هو استفهام تقريري، وهذا ما يساعد عليه السياق والآيات التي جاءت بعد ذلك.
1: نعم، إذن هنا يعني المعنى استفهام تقريري بمعنى تبرير، أي أن الله عفى الله عنك السبب أنك أذنت لهم، وبعدها ندخل على حتى يتبين. تقرير بمعنى أنه السبب.
0: نعم، يقرره. نعم. يقرره يعني وكأنه يقول يا حبيبي أذنت لهم لكي يتبين لك الصادقين من الكاذبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى يا رب.
1: نعم.
0: بهذا المعنى تكون.
1: نعم يا سيدي. نعم. طيب حتى يتبين لك الذين صدقوا.
0: نعم.
1: كيف نفهمها من خلال اللغة؟ يعني ما هي، هل هي جملة إخبارية أم هل هي جملة استفهامية أم كيف نفهمها؟
0: هي جملة تقريرية.
1: نعم.
0: وحتى في هذه الآية حتى التعليلية، وهي التي ساعدتنا أن نصرف معنى العفو عن الذنب. قال لما أذنت لهم، هذا السبب، أن يكون ما قبل حتى سبب لما بعدها، أي لما أذنت لهم، أي لأي سبب أذنت لهم لكي يتبين لك الذين صدقوا والذين والكاذبين، فهكذا يكون المعنى. وهذا ما دلت عليه اللغة، وهذا ما دل عليه السياق، وهذا ما دل عليه السابق واللاحق، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أنه هو الذي كره انبعاث هؤلاء مع المسلمين.
1: نعم.
0: نعم.
1: يعني المعنى العام للآية أصبح أول شيء تقديم المدح للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن ثم تقرير فعله، ومن ثم يعني سؤاله ليبرر فعله، أن أنت فعلت ذلك ليتبين لك.
0: نعم. وليس هذا هو الاستفهام التقريري.
1: نعم يا سيدي.
0: نعم. فانظر، انتقلت الآية من تفسير لا ينزه النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم النبي بأنه فعل خلاف الأولى وأنه أخطأ في الإذن وأن الله عاتبه، إلى تفسير فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن مراد النبي وحكم النبي هو حكم الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم محفوظ في جميع أفعاله وحركاته وسكناته وأقواله، لأنه الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا ما دلل عليه القرآن، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآية فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف الذي يقول فيها إساءة أو فيها عتاب أو فيها عفو عن ذنب ارتكبه النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه.
1: يعني يا سيدي ما في الكتاب من عتاب لسيد الخلق والأحباب
0: أبدا، كل ما في الكتاب هو مدح لسيد الخلق والأحباب كما تفضل
1: صلى الله عليه وآله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي. إلى هنا تنتهي حلقتنا، وإلى لقاء قادم، نستودعكم الله.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: خصوصيات يوم الشريف وليلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، ومنها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارة دمون بمدينة تريم، وذلك مساء يوم غد الجمعة بتاريخ 22 من شهر ربيع الأول بساحة الأفراح بدمون بمدينة تريم الساعة 7:45 مساء. والدعوة عامة للجميع، والدال على الخير كفاعله.
2: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل، نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.

0: بمعد جودك والافضال ومن علي بتوبه تغسل من كل عوبه واعصم من شر عوبه لكل ما عنه قد حال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الامثال. يا الله جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم. مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ عبد الرشيد صوفي.

0: اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا وفي نعمه يكاف مزيده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله على ما وفق وعلى ما يسر من عقد هذه الدورة التعليمية المباركة التي عقدت في هذه الدار المنسوبة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، دار المصطفى، وأنعم بهذه النسبة العظيمة الكريمة الشريفة، وأنعم بمن يستشعر هذا المعنى، وخصوصا ممن حضر من طلاب الدورة بارك الله فيهم، ويرجعون بعد ذلك إلى مناطقهم وهم يحملون شعلة الاتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وشعلة التعلق بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، وشعلة الاهتداء به عليه الصلاة والسلام، من حين يصبح الإنسان إلى حين يمسي يأخذ من سنن المصطفى ما يداوم عليه ويثبت عليه، فيكون له في ذلك الخيرات الكبيرة. يروي سيدنا أبي هريرة في حديثه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة وصايا. جميل أن كل واحد منا عندما يرجع إلى مكانه وإلى منطقته يحافظ على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الوصايا الثلاث تدور حول الصلاة. فخيرات الصلاة كبيرة وخيرات الصلاة عظيمة. إسباغ الوضوء على المكاره، لماذا يتوضأ الإنسان؟ حتى يقابل الحق سبحانه وتعالى، حتى يصلي، حتى يخاطب الله سبحانه وتعالى، حتى يقرأ القرآن، حتى يقوم بهذه العبادة العظيمة التي هي أعظم أركان الإسلام، الصلاة، ويخاطب ربه سبحانه وتعالى. إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، أماكن الصلاة، أماكن التي يسجد فيها لله سبحانه وتعالى ويصلى فيها لله تعالى، كثرة خطاك إليه تغفر ذنوبك وتستر عيوبك وترفع درجاتك وتظلك تحت ظل العرش، ورجل قلبه معلق بالمسجد أو بالمساجد. وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والإنسان في

0: الذين ينتظرون الصلوات، دائما في صلاة، لأن الإنسان في صلاة كما ذكرنا ما انتظر الصلاة، وذلك الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرباط ذلكم الرباط، كررها في الحديث مرتين كما جاء في الرواية مرتين. يذكر الإمام ابن كثير في تفسيره في تفسير قوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون، قال قيل أن المعنى الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه، عملا من أعمال الخير وفقك الله إياه وفقك الله له، فهذا إن شاء الله أن الله تعالى خبأ رضاه لك في هذه العبادة وفي هذه الطاعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في سيرته إذا عمل عملا أثبته، وفي الرواية الأخرى إذا عمل عملا داوم عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل وإن قل هذا، أو في الرواية الأخرى أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه. فنوصي أنفسنا والحاضرين وطلاب الدورة خصوصا بالمداومة، ما سمعته هنا ما حافظت عليه، حافظت على أذكار الصباح وأذكار المساء، على صلاة الجماعة، على السنن الرواتب، على الوتر، على الضحى، على الأخلاق الحسنة، عليك أن تحفظ في ذلك وتداوم على ذلك ما يوفقك الله له، فيكون لك خير كبير في المداومة والثبات على ما سمعته وعلى ما تقوم به وعلى ما تعمله، فيكون تترجع عليك خيراته. وما يبذر في هذه الدورة في هذه الدورات التعليمية إنما هي بذور تبذر في قلوب الطلاب، فتكون هذه البذرة تسقى بالإيمان بالعمل الصالح، فينتج من ذلك خيرات كبيرة، ويترسخ في قلوب الطلاب من معاني الإيمان ما يحفظهم إن شاء الله، ويكون لهم حرز ويكون لهم حصن ويكون لهم وقاية ويكون لهم تحصين وتطعيم. يحرص الناس على تطعيم أولادهم وحفظا لهم من على صحة حفاظا لهم على صحتهم، وأيضا حفظ الدين. هذا مهم أن تطعم أولادك بتعلق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وبسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وآداب المصطفى، فتكون لهم حفظ من الانحراف من الأفكار الضالة الأفكار الزائغة. إذا ابنك سافر شرق أو غرب ما يزل مع من يزل ولا يضيع مع من يضيع، يكون ما بذر له من بذور طيبة في قلبه في أمثال هذه الدورات حفظ له وحصن له وحماية له إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا الشهر المبارك أن يبارك لنا في ذكرى ميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام، ويبارك لنا في مجالس الخير وفي مجالس العلم ومجالس الهدى ومجالس النور، ويثبتنا عليها ويجعلنا دائما معها ودائما في القيام بما يسره الله من خدمتها بدعوة صالحة بكلمة طيبة. وفقنا الله وإياكم كل خير واجعلنا من أهل الخير، والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الدنيا على مدة قصيرة، الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وعمرهم مختلفة، منهم وصل إلى 1000 سنة ومنهم لا يصل 100 سنة، ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 أو 70 سنة، فهذا الدليل أن أعمارنا قصيرة، وفي هذا القصير الله سبحانه وتعالى حذرنا بالوقت والفجر والضحى والنهار والعصر والليل، والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، إن مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وترك، ارتحلت الدنيا وهي مضبرة وارتحلت الآخرة وهي مقبلة فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. وهذه الحياة القصيرة فيه مقصود عظيم، ليس عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء من نبينا آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأجل يفهم الناس مقصود حياتهم، حتى لا يكون الناس مثل البهائم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ولكن الله سبحانه وتعالى خلقنا بالمقصود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت عليك برزقي فلا تتعب. وهذا مقصود عظيم، ولهذا المقصود الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين، ومنهم من قتل، ومنهم من جرح، ومنهم من أوذي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في سبيل الله، لقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد. فبكى بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء رضي الله عنها لما رأى أبوها، لقد شحب وجهك وحلولقت ثيابك، لا تبكي يا بنتي، إن الله تعالى قد بعث أباك على أمر عظيم، لا يبقى على ظهر الأرض مدر ولا وبر إلا أدخله الله بعز العزيز أو بذل الذليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يتجول على الناس. لما نزل سورة يا أيها المدثر قم فأنذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا راحة بعد اليوم. يتجول النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوالي الأحزان دائم الفكر، حتى لا ينام كثير ولا يأكل كثير. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأى يصلي جالسا، فسأل عمر رضي الله عنه رأيت تصلي جالسا فما أصابك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابني الجوع يا عمر، أصابني الجوع يا عمر. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لا تبكي، فإن شدة الحساب يوم القيامة لن تصيب الجائع إذا احتسبه في الدار الدنيا. فهذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حتى لا يقف في الدعوة، يستمر في الدعوة. جاء قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن كان تريد بك الباء فنزوجك عشرة، إن تريد مالا نجعلك أغنى قريش رجلا، إن تريد ملكا نجعلك مالكا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو وضعت الشمس في يميني والقمر على يساري والله ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أهلك في طلبه. هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته أكثر من محبة الأم لولدها، لأن كثير من الأمهات يحب أولادها ويفكر في نجاة الدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يفكر نجاة الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة بأم عينه، ورأى النار بأم عيني، ورأى عذاب القبر. والله إني رأيت الجنة ولم أرأ الخير مثل الجنة، وإني رأيت النار ولم أرى أشار مثل النار. فتجول النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا لأجل محبته للأمة. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث ومقرم لإيصال فكر النبي وهم النبي وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعسى الله أن يؤتينا أيستقيمنا في التعلم وتعلم ونبلغ ما وجدنا من العلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومصطفى ربنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بالله يا مستمسكين بهديه صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من قيل فيه وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوا على من قيل فيه فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، محبكم من أرخبيل سقطرى ياسر الشيخ باكريت العقيلي من جزيرة سقطرى، أقبلت أنا ومجموعة من طلبة العلم من الأرخبيل إلى هذه الدورة الثانية والثلاثين. جئنا إلى هنا وقمت هذا المقام ورقيت هذا المرقى، وما كان لي أن أقوم على هذا المقام وأن أجلس هذا المجلس وأن أرقى هذا المرقى لولا طلب شيخنا الحبيب حفظه الله ونفع به. لولا طلبه ما كان لي أن أقف هنا. معشر الكرام، جئت أنا ومجموعة من طلبة العلم من جزيرة سقطرى، من تلك الجزيرة الساحرة، من هناك حيث جمال الطبيعة وروعة الناس. جئنا إلى هنا، أقبلنا من هناك حيث منبع الحب ومورد الود. أقبلنا من هناك حيث الجمال يعانق بعضه. أقبلنا إلى هنا نسابق الريح. جئنا إلى هنا لأجل أن نطلب العلم، بغية طلب العلم، لأننا نعرف وندرك أهمية طالب العلم عند الله سبحانه وتعالى، ولأن الملائكة تضع أجنحتها على طالب العلم رضا بما يصنع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة كما في مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأنا هنا لست في مقام وعظ ولا في مقام نصح، فأنا أقصر من أن أنصح هؤلاء الحضور وهذا الجمع المبارك، ولكنني هنا في مقام تذكير. معشر الكرام، أقبلنا إلى تريم، وفدنا إلى تريم، تلك البلدة الغناء الجميلة بأهلها، الجميلة بذويها، الجميلة بمن فيها، الجميلة بما فيها. أقبلنا من سقطرى إلى تريم، وجئنا إلى هنا إلى أروقة هذا المكان لنطلب العلم ولننهل من مورد العلم ومنبعه. وصلنا هنا ومما ألفتنا أننا وجدنا أصحاب هذا المكان المبارك على أخلاق حسنة، وجدناهم على معاملات راقية، وجدناهم على هذه الأخلاق المحمدية التي وجدناهم عليها، وجدناهم على سلوك حسن، وجدناهم على أسلوب مرن، وجدناهم بهذه الأخلاق المحمدية التي رأيناهم عليها. يا أهل هذا المكان، أنا أغبطكم والله، أغبطكم على أخلاقكم، وأغبطكم على معاملاتكم الطيبة، وأغبطكم على ما أنتم عليه من الفضل. أنتم تجالسون مشايخ، شيخنا الحبيب، تجالسون دعاة، تجالسون فقهاء، تجالسون من هم أهل الخير والصلاح كما نحسبهم. جئنا إلى هنا مقبلين بقلوبنا وبأجسادنا، تعلمنا ما تيسر أن نتعلم، وأخذنا ما تيسر أن نأخذ، وتلقينا ما تيسر أن نتلقى، ونهلنا ما تيسر أن ننهل، وقرأنا على مشايخ أجلاء وعلى دعاة فضلاء، وأخذنا منهم ما تيسر. وفي الختام، ولا أود أن أطيل عليكم، يجب أن أوجه شكري وامتناني لشيخنا الحبيب نفع الله به وحفظه الله، والشكر أيضا موصول للسيد رعد الحامد على حسن الاستضافة وحسن الإكرام، والشكر موصول أيضا إلى الشيخ طلال نفع الله به على حسن هذا الإكرام وحفاوة هذا الترحيب الذي لقيناه منه، والشكر أيضا موصول إلى مشايخنا جميعا وأجلائنا، وإلى من سعى وعمل، وإلى الأيدي المجهولة التي تعمل بصمت في إجراء هذه التسهيلات في خدمتنا. الشكر لهم جميعا، الشكر للشيخ عبد الله شعوة، والشكر أيضا للأخ مختار إسحاق نفع الله به على هذه الاستضافة وحسن هذا الاستقبال. الشكر لهم جميعا، الشكر لكم أيها الحاضرون وأيها السامعون على حسن الاستماع وحسن الإنصات. وأخيرا، أتمنى من شيخنا الحبيب أن يدعو لنا بدعواته المباركات، وأن يشملنا جميعا بظهر الغيب بدعائه. أتمنى منه أن يشملنا بظهر الغيب بدعائه، حفظه الله ونفع به ونفع بكم وبالسامعين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول كريم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Amin from France. I am 42 years old and I convert about 22-23 years ago.
4: اسمي أمين وأنا من فرنسا، عمري 42 سنة، وأنا أسلمت قبل 22 أو 23 سنة.
3: My town in France is nicknamed the town of converts and my mosque is the mosque of converts.
4: مدينتي في فرنسا تلقب بمدينة المهتدون أي الذين أسلموا، ومسجدي يلقب بمسجد المهتدون أي الذين دخلوا الإسلام.
3: The Dawat effort has a long story and is very strong. Alhamdulillah.
4: جهد الدعوة في بلادنا قوي جدا وله تاريخ قديم عندنا والحمد لله.
3: At secondary school, I spent a lot of time with Muslim brothers from my neighborhood, from Morocco, Algeria, and Tunisia.
4: وأنا في المرحلة الثانوية كنت أقضي الأوقات مع بعض الإخوان من المسلمين. كانوا في الحي الذي أسكن فيه، بعضهم من المغرب العربي، بعضهم من الجزائر، وبعضهم من تونس.
3: We had hang out together between break time.
4: كنا نقضي الأوقات بعضنا البعض ما بين الزوال إلى الساعة الثانية تقريبا.
3: What shot? They started telling me about the greatness of Allah. Allah created the sun, a ball of fire that burns without oxygen.
4: وكنا ندردش، فكانوا يكلموني عن عظمة الله سبحانه وتعالى، أنه خلق الشمس هذه الكتلة التي تحترق من غير أكسجين، وأنه سبحانه خلق كذا وخلق كذا.
3: I would say okay, but there was didn't really move me.
4: فكنت أقول لهم تمام، لكن كلامهم ما حرك في شيء.
3: But their efforts to find arguments and evidence made an impression on me.
4: لكن جهدهم في البحث عن الحجج والأدلة ليقنعونني هذا الذي ترك في أثر.
3: Eventually they had enough of me, and one of them said, "Come to the mosque with us and see for yourself." I said, "Okay."
4: في النهاية تعبوا مني وملوا مني، فأحدهم قال تعال معنا إلى المسجد لترى بنفسك، فقلت تمام.
3: Friday evening at my mosque was the time of the Jola visit Muslimin and the Bayan, the time when it was busiest.
4: مساء الجمعة كان هذا الوقت مخصص للجولة، يتزاورون فيما بينهم المسلمين وهناك بيان أو محاضرة، وكان هذا الوقت أزحم وقت عندنا في مسجدنا.
3: It's a small terraced house in the whole town.
4: كان المسجد بيتا صغيرا في مدينة قديمة.
3: We'll leave our shoes downstairs and upstairs there was a small prayer room.
4: كنا نترك أعزكم الله الأحذية في الدور الأسفل، ثم في الدور الأعلى في الطابق الأعلى كانت مصلى صغير.
3: About 15-30 brothers were sitting on the floor listening to another man who was also sitting on the floor.
4: تقريبا 15 شاب كلهم جالسون في الأرض ينصتون لأحد المتكلمين، كذلك كان جالسا في الأرض.
3: Everyone was smiling, radiant. Young people, old people, North African, Turkish, French, Portuguese, Italian, Polish, كله all mixed together.
4: والكل كان جالس مشرق الوجه متبسم من مناطق شتى، كبيرهم صغيرهم، بعضهم من فرنسا، بعضهم من البرتغال، بعضهم من تركيا، والكل جالس مع بعض.
3: I sat down and listened. Sweet words, but above all a warm atmosphere.
4: جلست وأنصت وكان الكلام حالي، لكن فوق ذلك كانت البيئة دافئة وجميلة.
3: شيخ عبد الكريم the mosque قدامى spoke to me in private and said, "I'm in the evening when you are alone, raise your hands and make dua."
4: الشيخ عبد الكريم وهو كان إمام ذلك المسجد جاءني وكلمني على انفراد وقال لي إذا كنت في المساء وحدك ارفع يديك إلى السماء وخاطب المولى سبحانه وتعالى.
3: I was not Muslim, but he said, "Make dua, oh Allah, if you exist, guide me."
4: قال لي ارفع يديك إلى السماء وقل هكذا: يا الله إن كنت موجودا فاهدني إليك.
3: He told me, you have got nothing to lose, and I did it every evening.
4: قال لي لن تخسر شيئا إذا فعلت ذلك، فكنت أفعل ذلك كل ليلة.
3: I went back every Friday evening for several weeks. We at the same time continued to mix in Jahiliyyah circles after the mosque.
4: ترددت على المساجد عدة أسابيع مساء يوم الجمعة، وبعد مجلسي في المسجد كنت أذهب إلى دوائر السوء ودوائر الجهل مباشرة بعد المسجد.
3: I would leave a place of light to go to a place of darkness, and I began to see people as monsters, dark, distorted.
4: كنت أترك مكان النور، مكان الخير، إلى مكان الظلمة والظلام، حتى أني أصبحت أرى الناس وكأنهم وحوش، مظلمين، مشوهين.
3: I had to make a choice.
4: عرفت أن لابد أن أتخذ قرار.
3: Some understand gently, others like donkey need a blow with a stick.
4: البعض يفهم بلطف، والبعض لا يفهم إلا إن ضرب.
3: I took a blow with a stick. And one party I became very ill and I understood, so I stopped going to those places.
4: وأنا تلقيت ضربة قوية بعصا، ذهبت إلى حفلة من حفلات السوء ومرضت مرضا شديدا ففهمت وتوقفت عن الذهاب إلى تلك الدوائر.
3: I used to pray on Friday evenings with the Imam both before and after becoming a Muslim, but not on my home.
4: كنت أذهب للمسجد مساء كل جمعة وأصلي مع ذلك الإمام قبل إسلامي وبعده، لكن لم أذهب وحدي.
3: And as with my conversion, I took another blow with a stick, a firm one.
4: أما لحظة إسلامي فكانت نتيجة من ضربة قوية ثانية بعصا.
3: For work, I went away from home for a few months.
4: أرسلت من قبل العمل إلى مكان بعيدا عن بيتي لعدة أشهر.
3: Then one day the hospital rang me. My father had an accident.
4: اتصلوا علي أصحاب المستشفى وأخبروني أن سيدي الوالد كان في حادث كبير.
3: I didn't know what happened. Just that was very serious.
4: وكنت لا أعرف ما الذي حصل، لكن أخبروني أن الأمر خطر.
3: I tried to ring my family, but no one answered.
4: حاولت أن أتصل على أسرتي، لكن ما أحد رد علي.
3: I was so worried, and there was nothing I could do.
4: كنت قلقا، ولكن لا أدري ماذا أفعل.
3: I didn't know what to do. I was far away, alone. What could I do?
4: ماذا أفعل؟ كنت بعيدا، ليس في يدي شيء أستطيع أن أفعله.
3: And then I told myself, there is one thing I can do.
4: ثم قلت لنفسي، بل هناك شيء في مقدرتي أن أفعله.
3: I performed wudu and prayed two rakat. I didn't know the fatiha or tashahud, just the movement and dua.
4: توضأت وصليت ركعتين، وأنا لا أحفظ الفاتحة ولا أعرف التشهد، فقط أعرف الحركات وكيف أدعو الله تعالى.
3: I made dua, oh Allah, save my father, and I will perform the five daily prayers, no play.
4: ناشدت ربي قائلا يا الله انقذ أبي وسأصلي لك خمس فروض في اليوم.
3: الحمد لله, he was on the brink of death with many fractures, but alhamdulillah he recovered after 6 months like this in hospital.
4: كان على مشارف الموت وتكسير كثير في جسده، لكن عفاه الله سبحانه وتعالى على مدار تقريبا 6 أشهر وهو في المستشفى.
3: After that I started attending the mosque, learning from the brothers, making an effort and began truth to tasawuf.
4: بعدها بدأت أذهب إلى المسجد وأتعلم من الإخوة، ثم جاهدت نفسي وعرفوني بمبدأ التصوف.
3: الحمد لله, we are fortunate in my town to have a great Algerian scholars, Sayyidi Sheikh Hussein Mahjoub, رحمه الله.
4: ونحن الحمد لله في مدينتي أصحاب حظ عظيم، عندنا عالم جليل اسمه الشيخ جزائري، اسمه الشيخ حسين محجوب.
3: Who taught us and protected us with his knowledge and spirituality.
4: علمنا بل وحمانا بعلمه وبروحانيته.
3: And 2 years ago, I was able to perform Umrah in the company of Habib Kazim, حفظه الله, which has brought me here with you.
4: والحمد لله. قبل سنتين وفقني الله تعالى للذهاب إلى العمرة بصحبة سيدي الحبيب كاظم، وأدى ذلك إلى أني معكم اليوم.
3: And I am fortunate to have been with the brother of Dawra in your company and that of the Habibs.
4: وأرى نفسي صاحب حظ عظيم أني هنا معكم في الدورة بين هؤلاء الحبايب والإخوة.
3: May Allah protect us. May Allah reunite us in Jannat al-Firdaus in the company of Habib sallallahu alaihi wasallam.
4: Allah يحمينا. والله يجمعنا في أعلى فراديس الجنان في صحبة سيد الأكوان.
3: Please make dua for me and my family, my parents, for guidance for my family, for health for my family, and for my brilliant transfer.
4: نطلب منكم الدعاء خصوصا سيد الحبيب عمر لي ولأسرتي لأبي ولأمي لهدايتهما. ونطلب الدعاء من الجميع.
3: Who are ready to make effort, Deen, effort, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: ونحن وإياكم إن شاء الله تعالى مستعدون أن نجتهد لأجل هذا الدين جهد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.
3: جزاكم الله خير.
5: الحمد لله الخالق البارئ العلي الأعظم. الذي لم يخلق الأرض عبثا ولم يخلق السماء عبثا ولم يخلق الجن عبثا ولم يخلق الإنس عبثا ولم يكون الأجساد عبثا ولم يكون الروح عبثا جل جلاله وتعالى في علاه، والذي أنبأنا عن أسرار وحكمة خلقه وإيجاده لهذا الوجود أنه أوجد بالنسبة للمكلفين ومن قضى بإبقائه معهم من الملائكة أوجد دارين عظيمين جليلين كبيرين، كتب الخلود لكل من فيهما وما فيهما بقدرته وإرادته جل جلاله، وجعلها الغاية لكل مكلف أن يحل في إحدى هاتين الدارين الجنة والنار، وأنزل بذلك الكتب وأرسل الرسل، وكل من بلغته دعوة ربه الذي خلقه على ألسن المرسلين وأتباعهم ولم يستجب، فهو الذي جحد عظمة الربوبية وجلال الألوهية وظن أنه هو ما حوله عبث والخالق أجل من أن يعبث، وظن أن الغاية أكل وشراب وجماع ولذائذ تنتهي وقصور وديار وما نشاهده بالأبصار أو ما تحسه الحواس منا في هذا العالم، وهذا فكر قصير حقير ساقط مهما انقطع عن إدراكي لما كونت هذه الكائنات ولما وجدت هذه الشهوات ولما رفعت السماء بغير عمد ولما بسطت هذه الأرض، كل من انقطع عن إدراك هذا فهو حقير الفكر حقير التصور قليل النظر. هم الذين في القيامة إذا جاءوا قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أنه في هذا الفكر القصير وهذا النظر الضيق ما يدعى بالثقافات وما يدعى بالحضارات، وإذا جيت له من أول إلى آخره وجدت يلف على حقير من الفانيات القاصرات المنقضيات الزائلات فما أقصره. والحال كما قال الخلاق: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وعلم الظاهر من الحياة الدنيا لا يرفع حقيقة الجهل عنهم ولا يخولهم شرف النسبة إلى العلم، بل لا يعلمون كما قال، مع كونهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم لا يعلمون، أي العلم بالظاهر من الحياة الدنيا ما يخرجهم من ورطة الجهل وشومه ولا يهيئهم لأن يسموا علماء. ولذا عجب لكل مسلم يغتر بالعلم الظاهر وينسب إلى العلم كفار لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. علم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أجل وأجمل وأجزل وأثقل من علوم هؤلاء كلهم. وماذا يساوون عند قلب يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم تنكرت قلوبهم لخالقهم جل جلاله وأنكرت عظمته وجحدت نعمته وما استعدت للقائه؟ أيها الجمع المبارك، أتباع صاحب النبأ العظيم والخلق العظيم والدين العظيم والعقل العظيم والفكر العظيم والنهج العظيم والصراط المستقيم، سيد أهل الصراط المستقيم المخاطب من قبل من برأ وأنشأ وأوجد وخلق: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يا أتباع بدر البدور، يا أتباع السراج والنور، اشكروا الرب الشكور الذي أدخلكم دوائر الإسلام والإيمان والهداية، واسألوه أن يثبت قلوبكم وأقدامكم حتى تبلغوا الغاية. والغايات صدق مع عالم الظواهر والخفيات، وثبات وحسن خاتمة عند الممات، وأن يكتب المرافقة للنبيين والصديقين في دار الكرامة. فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع. وبما أوتيتم من فضل الله العظيم أنتم في مكانة ومحل ووظيفة الرحمة للذين قصرت عقولهم وقصرت أنظارهم، واغتر من اغتر منهم بنفسه، واغتر من اغتر منهم بماله، واغتر من اغتر منهم بفكره وثقافته، واغتر من اغتر منهم بأسلحته وتشدق بامتلاك أسلحة الدمار الشامل كما يقر بنفسه، وكأن القدرة على الدمار الشامل فضيلة من الفضائل، القدرة على الدمار كأنها شرف من الشرف، وما هو إلا سوء، وما هو إلا تعريض للبشرية للهلاك والعياذ بالله تبارك وتعالى. بل وتنافسوا عليه حتى لا يحبوا أن يشاركهم فيه أحد. وتبارك القوي الجليل، مهما ركنوا إلى دنياهم ومادياتهم وقدراتهم وعسكرتهم وقنابلهم، فلا أكلفكم في عالم الأسباب الذي اختبرتكم فيه إلا ما أدخلته تحت استطاعتكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وكل ما لا تستطيعون أنا وكيلكم فيه. قوموا بأمري وأعدوا ما تستطيعون وأنا كفيلكم فيما لا تستطيعون. ولو اجتمع عليكم أهل الشرق والغرب ظلما وعدوانا لأبدتهم دونكم وما تمكن منكم، وأعطى الوعد لحبيب محمد وقال مصرحا بذلك: إن الله تكفل لي ألا يسلط على أمتي عدوا من خارجها ولكن باسهم بينهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهم بخططهم كلها الصنف الذين جحدوا وبعد جحودهم حقدوا وعادوا المرسلين وعادوا خاتم النبيين وأرادوا الإضرار بالمسلمين بل بالخلق أجمعين، هم مع ذلك كله وتصرفاتهم هذه يحاولون نشر الفساد والإضرار بالحق والهدى، ومهما جمعوا ما جمعوا وكانوا ما كانوا لا يستطيعون أن يوصلوا سوءا بين أي عشيرة ولا قبيلة ولا قرية ولا مدينة من المسلمين إلا بعناصر وأفراد من تلك القبيلة من تلك القرية من تلك المدينة، بغير ذلك ما يقدرون. بحراسة من فوق للمؤمنين، حرس الله بها المؤمنين بل وأمنهم من أن يعمهم بعذاب من عنده، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، واستعاذ صلى الله عليه وسلم وعاذ، أو من تحت أرجلكم واستعاذ وأعاذ، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. توجه إلى الله قال له الله هذا سبق القضاء أنه يكون في أمتك، ولن يسلط عليهم عدو من خارج أنفسهم حتى يذيق بعضهم بأس بعض يضر بعضهم بعض. فلو اجتمعوا جميعا من دون أن تصغي لهم قلوب مريضة وعقول مكدرة وأنفس ضعيفة مغترة من دون أن يستجيب لهم هؤلاء لا يستطيعون على إضرارنا ولا على أوصال السوء إلينا، ولكن أن يجدوا من بيننا من يغرى ومن يخدع ومن يشترى ضميره ويشترى عقله ويشترى وجهته بمال أو بمنصب أو بسلطة أو يخوف ويهدد فيذل لمن خوفه وهدده، وينسى القوي القادر من فوق جل جلاله، بهذه العناصر يصلون إلينا ويضروننا بيننا، دفع الله ضرهم عنا وعن جميع المسلمين، اللهم آمين. واجعل كل فرد منا ومن أهلينا مفتاح خير ومغلاق شر، وسببا لنشر الهدى في البرية، اللهم آمين، ورحمة للخلق. وهؤلاء الذين يخدعون من بيننا وأولئك الذين يخدعون من خارجنا، نحن بحكم هذا الأمان، هذه الأمانة وهذه الديانة وهذا السر، نحمل رحمة لهم. لو خيرنا كانت هدايتهم أحب إلينا من الأرض وما فيها. وكان يقول سيدنا لمن يرسلهم من المجاهدين من السرايا التي يبعثها ويعلمهم كيف يجاهدون وكيف يقاتلون، ثم يقول لهم وادعوهم إلى الإسلام، فوالله لأن تأتوني بإسلامهم أحب إلي من أن تأتوني بأموالهم وسباياهم، أحب لي أن تأتوني بأموالهم وتأتوني بإسلامهم. ولم يزل على ذلك الأمر حتى آخر اللحظات مع الذين تكررت منهم الخيانة وتكررت منهم المخادعة وتكررت منهم التربصات، بل والمضي بسرعة وقوة في إعداد المضادة والمقاتلة له صلى الله عليه وسلم بأنفسهم ومن حواليهم من يهود، وقد أخرج الأوائل منهم بني النضير، ثم بنو قينقاع، ثم بنو قريظة، ولم يبق بعد ذلك منهم في محيط المدينة أحد، وتجمع الكثير منهم في خيبر، وكانوا يحيكون من هناك معاني العداوة والإيذاء والإضرار، ويتصلون بالقبائل وغيرها ليؤبوهم على سيدنا رسول الله وليؤذوهم. وجاء إلى خيبر صلى الله عليه وسلم وفتح الحصن بعد الحصن، وبقي الحصن الأخير الذي اجتمع به كبارهم ومقاتلوهم وفيهم من حاك وصاغ الخدائع والإيذاء والخطط لإيذاء رسول الله، وأرسل إليهم في اليوم الثالث سيدنا علي. ولما أرسلهم في ذاك اليوم قال ادعوا، ذا الذي سنواتهم يعادون ويؤذون ويخونون ويكذبون ويغشون، قال ادعوا، فوالله يقول له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. صلى الله عليه وسلم ما أعظم أمانته، ما أعظم رحمته، ويعلمنا الرحمة حتى في هذه المواطن. ومع ذلك تكبروا وتجبروا وقاتلوا وقهروا، ولما قهروا وخرج من ملكهم كل شيء ولم يبقى لهم شيء، رجعوا يتوسلون يتشفعون عنده، هم الذين آذوه، هم الذين خانوه، هم الذين كذبوه، هم الذين خانوا عهده، هم الذين ألبوا عليه، يقولون لو بتبقينا في الأرض هذه ونحب أن يشغل لكم هذا الثمر والزرع ونناصفكم فيه، أن يتأمن لنا إقامة ووطن ونفقة. ما يقول صاحب الرحمة، وكان حقهم بعد كل شيء أن يقول إذا أما قتلناكم روحوا شلوا أنفسكم وابعدوا بعيد، وإلا كان تستحقون القتل. لكن قال نقركم ما شينا وما أقركم الله، يعني إلى حد محدود نعطيكم الفرصة. وقوموا، وقام فيهم صلى الله عليه وسلم، فكان يرسل إليهم سيدنا عبد الله بن رواحة يخرص، ماذا يخرج من التمر وهو أعز ما كان من الثمار في تلك الأيام ومن النفقات والتغذية لهم، وكان خبيرا يحسن التقدير، ويمر على النخيل أول ما يبدو ثماره ويبدو صلاح ثماره فيقدر هذا تخري كذا وتخري كذا وكذا، فيضمنهم نصف ذلك للمسلمين ونصف لهم. وعلى طريقتهم أرادوا أن يخدعوه يكيدوه، يغروه بشيء من شان يخفف التقدير ويجعل كثير لهم، يقول هذا بيجيب كذا وهم ماشي فائدة. أرسلوا إلى النبي يهددون، يقول هذا صاحبك يجحف علينا، والنبي يعرف إيمانه ويعرف خبرته وصدقه. يقول عبد الله ما تصنع؟ قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهم شيء ولا أنقص. قال على رسلك يا. أرسلوا له بعض مال، قال ماذا أتريدون أن ترشونني؟ والله لقد جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة، ووالله لا يحملني حبي له ولا بغضي إياكم على أن أزيد في التقدير حبة ولا أنقص حبة. عدل. بعض العلماء حقهم كان يسمعونه ويتكلم، يقول لبعضهم البعض بهذا العدل قامت السماوات والأرض، هذا عدل النبيين وأتباعهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا ولم يزالوا يكذبون ويخونون حتى اعتدوا على سيدنا عبد الله بن عمر وخلعوه، وجاء الوقت الذي يخرجهم فأخرجهم عليه رضوان الله بترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم عند موته ألا يبقوا في جزيرة العرب دينا آخر مهما استطاعوا، لذلك سبيله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو في دائرتي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رزق الله حسن متابعتك. وهذه الحقيقة واليقين الذي نحمد الله عليه أن غاية الغايات خلود وأبد، إما في الجنات وإما في نار الجحيم الملتهبة لا غير ذلك. اللهم اجعلنا من أهل جنتك وأدخلنا الجنة بغير حساب. هو الذي به نعقل الحقيقة ونعرف رب الخليقة ونستمسك بالعروة الوثيقة ونمشي في قويم الطريقة. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فهؤلاء الذين حجبوا عن إدراك الحقيقة وضاقت عقولهم ماذا ظنهم؟ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك نور ساطع وضياء لامع وحقيقة هدى يهدي الله به من يشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اجعلنا من أولو الألباب، وهذا وصفهم في كتاب ربكم. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تعرف من هم أولي الألباب؟ بميزان ربك. من هم أولي الألباب عند الله؟ الذين يذكرون الله لهم قلوب مولعة بالرب، عرفوا ألوهيته وربوبيته فتولعوا به فيذكرونه ليل ونهار سر وجهر، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. عمادان ذكرهم، ذكر وفكر، ذكر قوي وفكر قويم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من. ربنا إننا سمعنا مناديا. أولو الألباب هذا فكرهم وهذه دعواتهم هذه عقولهم، سمعنا مربوطين بمنادي اسمه محمد وداعي هو أحمد الهادي، سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. اتبعنا نبيك هذا، ما اتبعنا عدوك ولا اتبعنا ضال مثلنا من البشر، اتبعنا نبيك الذي ائتمنته على هدايتنا وعلى إرشادنا فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع مع الأبرار، محبة للصالحين في قلوبهم، محبة للأخيار، يقول معهم دخلنا وسطهم يا رب، توفنا مع الأبرار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتك، وما للظالمين من لا يغتروا بقواهم ولا بدنياهم، ما حد لهم نصير، يخسرون في الدنيا ويخسرون عند الموت ويخسرون يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، والعياذ بالله تعالى. وما للظالمين من أنصار. فاستجاب لهم ربهم، يقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل منكم من ذكر أو أنثى، وكل واحد يوفي عمله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكوا حسنتان يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فانظروا كيف تستقبلون بقية شهركم هذا الذي فيه ذكرى ميلاد النور الذي أنقذكم، ذكرى ميلاد نبيكم المختار محمد. أنتم سمعتم قول عمه العباس في الحديث الصحيح في رجوعه من غزوة تبوك آخر أيام صلى الله عليه وسلم، وهو في السنة التاسعة من الهجرة في أواخرها، يقول له وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضأت بنورك الأفق، وإذن النبي تسمع، وإذن النبي تسمع، يقول له ونحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق، صلى الله عليه وسلم. فأقره على ذلك وما قال له بالغت ولا ابتدعت ولا حد لنا معلم فوقه، حد لنا معلم أحسن منه، هل لنا هدي غير هديه؟ قال له لا يفضل الله فاك، تجاوز 80 ولا سقط له سن من أسنانه، لا يفضل الله فاك بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. فيا أتباع أحسنوا اتباعه واستضيئوا بشعاعه واثبتوا على قدمه في أنفسكم وأهليكم وأسركم، وابذلوا لله وتهيئوا للقاه، واستعدوا للجمع في دار الكرامة. فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي فضلا وإحسانا ومنا منك، يا ذا الجود والفضل أتم الأوسعي يا الله، ولا تخلف

ولا من جيراننا ولا من قراباتنا ولا من أصحابنا يا الله. أدخلنا جنتك بغير حساب. سبحانك ما

اللهم أجرنا من النار بأقوى جوار وخير جوار وأعظم جوار، يا قدير يا كريم يا غفار، يا واحد يا أحد يا قهار يا الله. أسطع الأنوار في قلوبنا، واشرح بنور الفهم عنك والمعرفة بك صدورنا، وأصلح جميع أمورنا، وثبتنا على ما تحبه منا وترضى به عنا يا الله. وتدارك أمة حبيبك المحبوب، واكشف عنهم الكروب، وادفع عنهم الخطوب، واغفر لهم الذنوب، وأصلح لهم القلوب، وارفع عنهم سلطة الأعداء وعضال الداء، وكل سوء أحاط بعلمك يا عليما بما خفي وما بدا يا

الله أصلح الأمة واكشف الغمة وابسط الرحمة وأفض النعمة وادفع النقمة ورقنا إلى أعلى قمة في الإسلام والإيمان والإحسان والمعرفة الخاصة والمحبة الخالصة يا رحمن يا الله يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين.

وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.

لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة.

يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت.